0: تبدأ يومكم وتصنع قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا حياة بنك البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.

وسعد الله صباحكم متابعينا الكرام، مستمعي أثير راديو بيت لحم 2000، نحييكم على الهواء مباشرة في تمام أو في برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامنة في مطالعة إخبارية صباحية لأبرز وأهم المستجدات والملفات الإخبارية. يا دمي. اليوم هو الأحد الثامن أو التاسع من شهر أغسطس آب لعام 2026، الموافق 26 من صفر لعام 1448 للهجرة. لجروحك يا دمك زين الحيطان. تتأثر البلاد اليوم مستمعينا بكتلة هوائية شديدة الحرارة، إذ يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. في ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. الأرصاد الجوية أشارت إلى تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة يوم غد الاثنين، تتعمق هذه الكتلة ويكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 6 درجات مئوية. يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق يوم الثلاثاء مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. تتحدث الأرصاد الجوية عن عودة الارتفاع مجددا يوم الأربعاء على درجات الحرارة، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة وجافة في معظم المناطق. أسعار وصرف العملات مقابل الشيكل هذا الصباح: يصرف الدولار ب3 شواكل، الدينار الأردني ب4 شواكل و23 أجورة، واليورو الأوروبي ب3 شواكل و47 أجورة. وهذه الأسعار قد تشهد اختلافات طفيفة لدى محلات الصرافة تبعا لحركة العرض والطلب وهامش الربح المعتمد.

0: سنتابع وإياكم تطورات المشهد الميداني في الضفة والقطاع بطبيعة الحال، وكذلك المستجدات المتعلقة بقطاع غزة، تحديدا ما نشر الليلة الماضية عن أن إسرائيل تبحث انسحابا محدودا من غزة لصالح قوة دولية وسط تشكيك أمني بفعاليتها. هذه الأخبار وغيرها بطبيعة الحال الكثير سنتابعه وإياكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنس حيمان.
0: مرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نبدأ بمتابعة ورصد التطورات الميدانية. فقد شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية فجر وصباح هذا اليوم سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال، تخللها مداهمة منازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية واعتقال عدد من المواطنين ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة الاحتلال. وتزامنت هذه الاقتحامات مع اعتداءات نفذها المستوطنون على مواقع في الضفة الغربية.

مساء أمس شن المستوطنون هجوما كبيرا على منطقة وادي الرخيم جنوب يطا جنوب محافظة الخليل، ما أدى لإصابة 6 مواطنين أحدهم بالرصاص الحي. وذكرت مصادر محلية بأن مواطنا أصيب برصاص مستوطني مستوطنة سوسيا الذين هاجموا المنطقة، كما أصيب 5 مواطنين آخرين بينهم نساء بردود وجروح عقب الاعتداء عليهم بالضرب من قبل المستوطنين في هذا الهجوم.

هاجم المستوطنون يوم أمس المواطنين أثناء تواجدهم عند مسجد النبي صالح في حي الجلاطية ببلدة إذنا غرب الخليل واعتدوا عليهم بالضرب. وذكرت مصادر صحفية أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال هاجموا محيط المسجد شرق إذنا واعتدوا على المواطنين بالضرب وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، بينما اعتقل جنود الاحتلال 7 مواطنين عقب إخراجهم من المسجد وإطلاقهم الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز. صار المشهد في إذنا عند هذا الحد، فقد نصب المستوطنون خيمة في أراضي المواطنين في حي الجلاطية وجلبوا قطيعا من الأغنام وحطموا مركبة مواطن في المكان.

فجاءة المستوطنين امتدت إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، فقد هاجم مستوطنون مساء أمس قرية أبو فلاح من الجهة الشرقية وسط إطلاق للرصاص في محيط مدرسة القرية شرق مدينة رام الله دون أن يبلغ عن الإصابات. مستوطنون بلدة بيت عارد تحت غرب رام الله وقرية جلجلية شمال المحافظة بحماية قوات الاحتلال وسط إطلاق للرصاص دون وقوع إصابات بحمد الله.

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس مواطنين من طمون ومخيم الفرعة جنوب طوباس. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن الاحتلال احتجز الأسير المحرر نافذ إبشارات من طمون ومحمود أحمد التايه من مخيم الفرعة جنوب طوباس أثناء مرورهما عبر حاجز طيار بالقرب من قرية حداد قضاء جنين. في مخيم دهشة جنوب بيت لحم أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال مساء أمس لهذا المخيم. مصدر أمني أفاد بأن جيش الاحتلال اقتحم المخيم وأطلق الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، كما حطم الاحتلال زجاج مركبات تعود لمواطنين خلال هذا الاقتحام لمخيم الدهشة.

فجر اليوم في سياق اعتداءات المستوطنين، هاجم المستوطنون أيضا أهالي بلدة جبع جنوب جنين، وتصدى الأهالي لهذا الهجوم، وانتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل تظهر فرار المستوطنين بعد تصدي الأهالي لهم في جبع. أيضا هاجم المستوطنون منزل المواطن نايف كعابنة في بلدة الطيبة شرق رام الله.

هذا في الضفة الغربية. أما في قطاع غزة فقد أعلنت مصادر طبية عن استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال مساء أمس شرقية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت المصادر الطبية بأن المواطن مهند جمال غياض استشهد برصاص جيش الاحتلال شرق دير البلح في ظل استمرار الاحتلال في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار رغم موافقة فصائل المقاومة قبل أيام على الخطة التي طرحها الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ومنذ صباح أمس أصيب 10 مواطنين برصاص قوات الاحتلال بينهم أطفال، ووصفت جراح بعضهم بالخطيرة في عدة مناطق بقطاع غزة. وفجر اليوم تجدد إطلاق النار والقصف الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع، شمل مناطق في خان يونس ورفح ومدينة غزة ومخيم البريج. وأفادت مصادر صحفية بأن الدبابات الإسرائيلية أطلقت نيرانا مكثفة في منطقة الشاكوش تجاه خيام المواطنين في مواصي خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانا مكثفة من عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع وسط تجدد إطلاق النار في المنطقة. وفي مدينة رفح أفيد بإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في منطقة الشاكوش شمال المدينة، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية من مخيم البريج. وفي مدينة غزة استهدفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح إلى جانب إطلاق للنار بشكل مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة.

إذاعة جيش الاحتلال أفادت قبل قليل بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس أوعز ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة. وفق إذاعة الجيش فإن المدينة الجديدة المقرر بناؤها تقع شرقي رفح داخل الخط الأصفر. وذكرت الإذاعة العبرية أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة.

وكانت القناة الإسرائيلية 12 أفادت الليلة الماضية بأن منظومة الأمن الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع في ظل تشكيك إسرائيلي بفاعليتها. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المناقشات أجريت خلال الأيام الماضية وبحثت انسحابات محددة لقوات الاحتلال على أن تدخل مكانها قوى متعددة الجنسيات. وبحسب التقرير فإنه يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك كذلك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بأعداد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. ولفت التقرير إلى أن حجم القوات بعيد كل البعد عن الخطة الأولية التي كانت تتضمن آلاف الجنود.

0: تشكك منظومة الأمن الإسرائيلية بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في قطاع غزة وعلى استبدال جيش الاحتلال في المناطق التي من المفترض أن تنسحب قوات الاحتلال منها. وأشارت القناة 12 إلى أنه لا يتوقع وصول القوات الأجنبية إلى قطاع غزة خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، متسائلة عما إذا كانت إسرائيل ستصمد أمام الضغوط الأمريكية، لأن المناقشات نفسها دخلت بالفعل مرحلة التحضير لاحتمالية حدوث ذلك. ونقل التقرير عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن هذا العدد غير كاف على الإطلاق، وأنه مجرد حفنة من الجنود ويحاولون بناء أبراج بناء على هذه القوة. أضاف المصدر الأمني الإسرائيلي أن هذا أمر مقلق للغاية، وأن الأمريكيين لا يتركون للإسرائيليين خيارات كثيرة، لكنهم يزجون بنا في مشكلة في غزة، حسب ما قال. كان رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي ديفيد زيني حذر خلال جلسة للكابينت عقدت يوم الخميس الماضي، حذر من المضي في خريطة الطريق التي طرحها مجلس السلام للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، عادا أن الخطة تمثل من وجهة نظر حماس 7 أكتوبر سياسي، وادعى أن موافقة الحركة على نزع السلاح تأتي ضمن عملية تضليل هدفها كسب الوقت ومنع إسرائيل من استئناف هجماتها.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: أو خلقه ما ببيع العنكة بالدنيا كلها.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000، نحن وإياكم نتواصل ضمن برنامج هذا الصباح الإخباري ومتابعة لأبرز الملفات الإخبارية. صورة مسربة تكشف تفاصيل جديدة بشأن إعدام مسنين فلسطينيين في بيت لاهيا. كشفت صورة متداولة حديثا التقطت قبل ساعات من إعدام مسنين فلسطينيين في شمال قطاع غزة عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة استشهاد كل من نادي وعلي معروف من سكان المنطقة على يد قوات جيش الاحتلال في بيت لاهيا خلال نوفمبر تشرين الثاني 2024. وتظهر الصورة بحسب ما ينشر المسنين معروف قبل ساعات من استشهادهما وسط إفادات تشير إلى أن قوات الاحتلال استخدمتهما في وقت سابق كدرع بشري خلال عملياتها العسكرية في المنطقة قبل أن ينتهي الأمر بإعدامهما. وفي الصورة يظهر جندي بسلاحه داخل غرفة ويبدو ذلك في ساعات الليل، فيما المسنين علي معروف مقيدي اليدين ومعصوبي العينين، ويقف الجندي في المنتصف هما على الأرض كما أتابع الآن في الصورة المتداولة، المسنان على الأرض مقيدين أيضا ومعصوبي العينين، والجندي يقف في المنتصف ويلتقط له جندي آخر صورة ليتفاخر ويتباهى بها، وقد نشرت هذه الصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

تعيد هذه الصورة تسليط الضوء على شهادات وتقارير تحدثت عن استخدام مدنيين فلسطينيين بينهم كبار في السن في عمليات عسكرية داخل المناطق السكنية بقطاع غزة في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحظر استخدام المدنيين لحماية القوات أو المنشآت العسكرية من الهجمات. وتأتي إعادة تداول الصورة في ظل استمرار الكشف عن وقائع ميدانية مرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال قطاع غزة وما رافقها من اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين. وتطرح الواقعة تساؤلات جديدة بشأن مصير عشرات المدنيين الذين فقدوا خلال العمليات العسكرية في شمال القطاع في ظل صعوبة الوصول إلى مناطق واسعة وغياب تحقيقات مستقلة وشفافة في العديد من الوقائع التي أودت بحياة مدنيين.

عام وزارة الصحة في قطاع غزة دكتور منير البرش يحذر من تصاعد المخاوف على حياة الطبيب حسام أبو صفية في ظل أنباء عن تعرضه للاعتداء داخل السجن وإصابته في العين والرأس والصدر. قال البرش إن هذه المعلومات إلى جانب استمرار احتجاز أبو صفية وغياب الفحص الطبي المستقل والرعاية الصحية المناسبة تجعل وضعه الصحي مصدر قلق بالغ يستوجب تحركا عاجلا وليس الاكتفاء ببيانات مؤجلة. وحمل البرش سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو صفية وسلامته مطالبا بإجراء فحص طبي عاجل ومستقل وشامل له وضمان حصوله على العلاج اللازم وحمايته من التعذيب وسوء المعاملة، كما طالب بتمكين الجهات الدولية والحقوقية المختصة من الوصول إلى أبو صفية والاطلاع على ظروف احتجازه بما يضمن التحقق من وضعه الصحي وظروف احتجازه. ودعا البرش اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة والمؤسسات الطبية والحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري والفاعل، محذرا من أن عامل الوقت يمثل عنصرا حاسما في ظل المخاوف القائمة على حياة الطبيب حسام أبو صفية.

ونحو في ملف غزة، فقد أكد مسؤول في حركة حماس أن حركته لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. وقال المسؤول إن حماس تطالب الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاق وتنفيذه والانتقال للمرحلة الثانية بحسب ما أوردت وكالة فرانس بريس نقلا عنه. وأضاف أن حماس والفصائل أكدوا للوسطاء ومجلس السلام استعدادهم وجاهزيتهم للبدء بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية بشرط موافقة الجانب الإسرائيلي على الاتفاق، وأن تبدأ إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى. وشدد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات والانسحاب إلى الخط الأصفر وإدخال المساعدات بكميات كافية. وأضاف أن حماس تطالب بتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة لتولي مهامها في إدارة القطاع وبدء مشاريع الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار. وزير الخارجية المصري صرح مساء أمس بأن إسرائيل تتملص من خطة ترامب وتواصل قتل المدنيين رغم إعلان الفصائل استعدادها لتسليم السلاح. وقال هناك إن هناك استعدادا أمريكيا للمضي في المرحلة الثانية من خطة السلام، وأكد أن مخطط تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن تسمح مصر بحدوثه، مؤكدا على أنه لا يوجد ما يسمى بالتهجير الطوعي.

0: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أجرى يوم أمس محادثات بشأن قطاع غزة وإيران مع عدد من كبار مسؤولي جيش الاحتلال قبل عودته إلى واشنطن. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن الجنرال براد كوبر قد وصل إلى إسرائيل يوم أمس السبت وأجرى محادثات مع قادة كبار في جيش الاحتلال بشأن إيران وقطاع غزة قبل أن يعود إلى واشنطن في نفس اليوم. وذكر تقرير الهيئة أن الولايات المتحدة مارست ضغوطا على إسرائيل في الأسابيع الماضية للانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة عقب إعلان مجلس السلام بشأن اتفاق لنزع سلاح حماس، وأشارت إلى أنه سيتعين على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على الخطوط العريضة والجداول الزمنية الجديدة التي تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا من غزة رهنا بنزع سلاح حماس وتولي اللجنة الوطنية في القطاع لمهامها. ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن وصول الجنرال كوبر يأتي إلى إسرائيل بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها في البحرين والإمارات، وفي ضوء التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

جديد، أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أينما كنتم أينما تواجدتم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. لازلنا وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري.

الملف الإيراني الأمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. وكشفت سلطنة عمان عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن المضيق ومضيها في مسار إيجابي وبناء. من جانبه، قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز، لكننا لا نثق بذلك حتى إثباته حسب قوله. يأتي ذلك بينما أشارت أو نقلت شبكة سي بي اس الأمريكية عن مصادر قولها إن وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون تضغط على صناع الدفاع لتسريع إنتاج الأسلحة للمساعدة في تجديد مخزونها من الذخائر، بما في ذلك تلك التي استنفدت في الحرب المستمرة مع إيران. ونقلت الشبكة عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن الوزارة تركز على تعزيز عمليات شراء الذخائر لتوفير الأسلحة التي يحتاجونها للقتال، لكنه أصر على أن العملية بشكل كبير تندرج ضمن مسعى أكبر للتحديث قبل الصراع الحالي.

رئيس الأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر قال إنه ما لم تصحح أمريكا من سلوكها فلن يفتح مضيق هرمز. وأضاف ذو القدر أن على أمريكا رفع العقوبات ودفع تعويضات على الحربين الأخيرتين اللتين شنتهما على إيران. وأضاف أن على أمريكا أيضا الإفراج غير المشروط عن الأصول المجمدة لإيران، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الإيراني لن يتراجع عن مواقفه سواء في الحرب أو في المفاوضات. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فقد كشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية، وأشار إلى أن إدارته تعمل على مواجهة الحصار المفروض على إيران بالعمل على مسارات بديلة. وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحفي أمس إن خطة العدو في الحرب الأخيرة كانت تقضي بمهاجمة مخافر إيران الحدودية وإدخال قوات برية إلى البلاد، مضيفا أن هذا المخطط فشل بسبب الضربات الإيرانية ووقوف الدول المجاورة بحزم أمام هذه

الشأن العربي أيضا نتابع ما أعلن عنه عن اتفاق دفاع مشترك بين تركيا والسعودية وباكستان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع الموقعة بعد حل بعض المسائل الفنية. وذكر وزير الخارجية التركي أن اتفاق الدفاع المشترك يماثل فنيا المادة الخامسة من ميثاق الناتو الخاص بالدفاع الجماعي. وأشار فيدان إلى أن مصر قد تنضم إلى الاتفاقية وأن هذه الاتفاقية لا تستهدف إيران ولا أحد يعد هدفا ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء.

إسرائيليا تتابع إسرائيل سياسيا وأمنيا واستراتيجيا بدقة وقلق بالغين اتفاق مكر الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، إذ تقيم تداعيات تبلوره ومدياته واحتمالات توسعه ومخاطره الآنية والبعيدة على الدولة العبرية وشكل التوازنات المتبلورة في الشرق الأوسط، خصوصا أنها تتوجس من هذا الحلف الدفاعي منذ بدء النقاشات الأولية بين الدول المعنية، أي قبل حربها على إيران، ما جعلها تعده نتيجة غير محسوبة لحربها في المنطقة منذ 7 أكتوبر.

الآخر، بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن يقول إن الحالة الصحية لوالده تدهورت، مشيرا إلى أن السرطان الذي يعاني منه انتشر إلى العظام وأجزاء أخرى من جسده. وأضاف نجل بايدن في حديث لشبكة بي بي سي الليلة الماضية أن رؤية تدهور حالة والده أمر محزن، كما قال موضحا أن السرطان انتشر وظهرت نقائل في عظامه وفي أماكن أخرى، وهذا مؤلم للغاية حسب تعبيره. وقال هانتر بايدن: أتمنى أن لا يشتكي والدي أكثر لأن الوضع ليس جيدا، في إشارة منه إلى تدهور الحالة الصحية لوالده البالغ من العمر 83 عاما. كان بايدن قد شخص في مايو أيار العام الماضي بسرطان عدواني في البروستاتا بعد أشهر من انتهاء ولايتها الرئاسية في 20 يناير كانون الثاني عام 2025.

0: مصادر لبنانية تفيد بتعثر التوصل إلى مواعيد محددة لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدة أن بيروت رهنت مشاركتها المستقبلية بمدى التزام تل أبيب بالتهدئة، وذلك في أعقاب تعقيدات وشحن سادا اللقاءات الأخيرة التي احتضنتها العاصمة الإيطالية. الإمارات تعلن إصابة ناقلة نفط تابعة لشركة أدنوك لهجوم في مضيق هرمز، محملة إيران المسؤولية. بهذا الخبر نصل وإياكم متابعينا إلى نهاية عدد هذا اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنا أسأل القاضي، وتحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. الحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

صباح الخير. صباح الخير لكل أهلنا وأحبابنا وين ما كنتوا. صباح جديد وأمل جديد وفرصة جديدة نبدأ فيها يومنا بطاقة حلوة وقلب مليان أمل من هون من صوتكم وصوت الناس. بنفتح معكم صفحة جديدة من الحكايات، نحكي عن همومنا عن أخبارنا عن الناس وقصصهم. نحاول دايما نلاقي بين كل الظروف مساحة صغيرة للفرح والأمل. الله يسعد صباحكم.

أحياتي معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وبسعدني أكون معكم من جديد في يوم جديد. صباحكم محبة، صباحكم راحة بال، وصباحكم أجمل مما تتمنون. خليكم معنا لأن يومنا اليوم إلكم ومنكم، ونبدأ سوا على بركة الله.

0: وانت في الحياة بتسعى، الدنيا كلها تسعى لك. خلي رمضان السنة دي ببرز ليك ولغيرك.
1: لكل متابعينا نحن معكم حتى العاشرة، وبرنامج يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الأحد، يعني بنبدأ معكم يوم جديد لكل مستمعينا ومتابعينا. أحد مبارك على الجميع. في ناس كتير عندهم إجازة، إن شاء الله عطلة سعيدة. نتمنى لكل متابعينا ومستمعينا وللي بيروحوا على أعمالهم إن شاء الله بداية خير، والنهار يكون أمن وسلام ومحبة وراحة بال. أهم شيء راحة البال رح نحكي عنها، ولكن خلينا نستمع إلى حالة الطقس لهذا اليوم من مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية. مأمون، الله يسعد صباحك، حالة الطقس تفضل.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، تصل أعلان المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام وكما العادي في فصل الصيف، تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى أخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 32-22، رام الله والبيري وخليل الرحمن 31-21، نابلس 33-23، جنين وطوباس 36-26، أريحة والأغوار 42-29، طول كرم وقلقيل 33-24، غزة وخنيونس 32-25، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 33 درجة، تنخفض ليلا إلى 24 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: دائما الله أعلى وأعلم. استمعنا إلى مأمون عصايرة من دائرة الأرصاد الجوية وحالة الطقس. يسعد صباحكم، كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مستمعينا بنحكي عن راحة البال، هي من النعم اللي الله أعطانا إياها. السلام الداخلي هو أهم شيء بيحتاجه الشخص، لهيك بنحكي شكرا يا ربي، شكرا إنه أعطيتنا راحة البال. مستمعينا، كتير ناس بتفكر إنه راحة البال بالمصاري وبكثرة المصاري. لا، هي راحة البال مو مرتبطة بالمال أصلا. يعني مش كل حدا معه مصاري مرتاح باله. يعني هل راحة البال مرتبطة بالمال والظروف المريحة، أو ممكن الإنسان يلاقيها رغم الظروف الصعبة؟ يعني سؤال من وجهه لكل المستمعين ومن صب على كل متابعينا. صباح الخير لإلك ليلى، متابعة دائمة لإلنا، يسعد صباحك. لا أميمة، لا رائد، نتمنى نسمع صوتك زمان إلنا. لا كل حدا عم بتابعنا سواء في فلسطين أو خارج فلسطين، من الأردن أهلنا وأحبتنا، الأردن الشقيقة طبعا، أهلنا بكندا كمان عم بتابعونا، يسعد صباحكم جميعا. سؤالنا مستمعينا، ليش أحيانا بنحمل هم أشياء لسه ما صارت؟ قديش أراء الناس وكلامهم بتأثر على راحتنا؟ هل الابتعاد عن الأشخاص السلبيين نوع من الحفاظ على راحة البال؟ آه والله، نوع من الحفاظ على راحة البال. وعن جد ابعدوا عن الأشخاص السلبيين. كيف نتعلم نقول لا بدون ما نشعر بالذنب؟ ودائما نحن الناس اللي عندها أخلاق وعندها طيبة، لما تحكي لا بتشعر بالذنب. فتعلموا إنه ما تشعروا بالذنب واحكوا لا. هل لازم نرضي الجميع حتى نكون مرتاحين؟ شو الأشياء البسيطة اللي ممكن نعملها كل يوم حتى نحافظ على هدوءنا؟ هل راحة البال معناها إنه الإنسان ما عنده مشاكل، ولا معناها يعرف كيف يتعامل معها؟ أكيد مستمعينا، مش كل حدا يعني راحة البال مش معناها إنه حياتنا خالية من المشاكل. راحة البال إن نتعلم ما نخلي كل مشكلة تاخد منا سلامنا الداخلي. يعني انخليت بليت زي ما بيحكوا الناس. أكيد يعني كل حدا عنده همه على قده. نسمعها على الأغنية هاي، والله يا صالح، كل أهمه على قد لعبد الله رويشد، ما بعرف، براحتك مش مشكلة. يعني مستمعينا، مش يعني كل شخص عنده أهم على قده، الله يبعد الهموم عن الجميع. ولكن في شيء تاني في ناس بتفتقده، اللي هي راحة البال. أكيد المشاكل العائلية هي ملح الحياة، فلما نخلص منها يعني بالتفاهم بالكلمات بتروح وبتخلص وبتنتهي وبتدوب زي ما بيحكوا. ولكن اللي باله مش مرتاح، اللي بيكون ظالم حدا، اللي بيكون معتدي على حق حدا، اللي بيكون مش سوي، هذا ما عنده راحة بال ولا عنده سلام داخلي ولا أمن ولا هدوء. يعني ما بيعرف يرتاح لما بده يجي ينام. فالله يفرجها. وبحب أحكي للجميع إنه مش كل شيء بيستحق زعلنا، ومش كل شخص بيستحق إنه نخسر راحة بالنا علشانه.

يعني عبد الله الرواشد لما حكى ما في أحد مرتاح، فعلا ما في أحد مرتاح بكل الظروف، بكل راحة البال في بيتك، يعني من سعادة ومن كل شيء، إلا ما يكون في شيء ما يخليك مرتاح. فبنتمنى الراحة للجميع. نسمع عبد الله الرواشد. ما في أحد

هاي الأغنية مهداة لكل متابعي برنامج يوم جديد. الله يسعد صباحكم ونتمنى راحة البال للجميع. نترككم مع فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-722-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

احنا صباح على كل بتابعونا ببعتونا رسالة عبر الواتساب. الله يسعد صباحكم يعني من متابعين، يسعد صباحكم بكل خير ومحبة وبركة. صباح الورد والفل والياسمين، الحمد لله على السلامة، الله يسلمكم ونور البرنامج، اشتقنا لصوتك والله يسعد صباحك صباح الورد. كمان من ام عدي، ام عدي عم بتقول صباح الخير، ان شاء الله يكون ايامكم كلها فرح وسعادة يا رب العالمين. من ادهم الخطيب، عفوا ادهم الخطيب عم بصبي على الجميع صباح الخير لأحلى إذاعة وأجمل برنامج من الأردن، صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل للجميع. أدهم الخطيب من الأردن، بدي أسمع أغنية كاظم الساهر صباح الخير يا هانم. أوكي إن شاء الله عم نحضرها ورح منكون معك.

0: مستمعينا خلينا ننتقل مباشرة إلى شرطة محافظة بيت لحم، وبنضم لنا مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور. الله يسعد صباحك عقيد سامر.
1: صباح الخير لكم الجميع المستمعين الكرام. أهلا أخت ما يسعد صباحك. الحمد لله سلامتك.
0: الله يسلمك ونصبي على جميع أجهزتنا الشرطية، الله يعطيكم ألف عافية. يعني أبرز الإنجازات خلال الـ 24 ساعة الماضية، تفضل عقيد سامر.
1: نعم، خلال الساعات الماضية نفذت شرطة المحافظة العديد من المهام الأمنية والأنشطة المجتمعية والتي تهدف لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام بالمحافظة. نبدأها في تنفيذ المذكرات القضائية. فقد تمكنت الشرطة القضائية وبالتعاون مع مراكز شرطة المحافظة من تنفيذ 16 مذكرة قضائية تضمنت مبالغ مالية تجاوزت قيمتها 25 ألف شيكل، كما ألقت القبض على 5 مطلوبين للقضاء تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وفي الجانب السياحي واصلت شرطة السياحة والآثار تأمين وتسهيل حركة الزوار إلى المعالم الدينية والسياحية، حيث تم تأمين زيارة 1263 سائح لكنيسة المهد، كما سجل مبيت 186 نزيل في فنادق المحافظة الليلة الماضية، وأيضا سجل دخول 4 حافلات سياحية للمحطة المركزية. هذا ونفذ ضباط الفرع عدة جولات ميدانية مشتركة مع مفتشي وزارة السياحة والآثار على مختلف المواقع السياحية للتأكد من جاهزيتها وسلامتها. وفي تنظيم حركة المرور تابعت شرطة المرور الأوضاع المرورية في النقاط الحيوية بالمحافظة وأقامت نقاط تفتيش لضبط المخالفات والمركبات غير قانونية. تم التعامل مع 4 حوادث سير لم يسفر عنها أي إصابات الحمد لله، وإنما أضرار مادية بالمركبات. جرى فحص 220 مركبة، حجز مركبة واحدة، وأيضا بلغ عدد المخالفات المرورية المسجلة 60 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بقوانين السير. وهنا ندعو الأخوة والأخوات السائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتأكد من صلاحية مركباتهم قبل قيادتها حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. أما في إطار تعزيز الجسور التعاون والتواصل المجتمعي، نظمت الشرطة المجتمعية يوم أمس السبت محاضرة توعوية لشبيبة مواطن يسوع في فلسطين حول الجرائم الإلكترونية. قدم مادتها ضابط التوعية في فرع المباحث العامة حول قضايا الجرائم الإلكترونية وآليات تعامل الشرطة معها وكيفية استخدام الإنترنت بشكل إيجابي دون تعريض أمن المواطنين للخطر. وهدفت المحاضرة لأن يكون أفراد الشبيبة مساندين في توجيه المجتمع حول مثل هذه القضايا. يعني كما نؤكد دائما أخت مها، الأمن مسؤولية مشتركة والمواطن شريكنا الحقيقي في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية المصلحة العامة من خلال التعاون والإبلاغ والمساهمة في مواجهة أي سلوك يمس الأمن والنظام العام. فالشرطة وبمختلف إداراتها ومراكزها ووحداتها تعمل على مدار الساعة وبكامل الجاهزية والمهنية لمتابعة الميدان وتطبيق القانون والاستجابة الفورية للبلاغات والحالات الطارئة. رغم جميع التحديات والمعوقات تواصل الشرطة أدائها بكل مسؤولية مستندة إلى ثقة المواطن ودعم المجتمع. يعني كان هذا أبرز ما شهدته المحافظة خلال الساعات الماضية. نسأل الله السلامة للجميع ودمتم بحفظه ورعايته.
0: نعم، يعني نتمنى دائما السلامة للجميع. مدير الشرطة المجتمعية والإعلام في محافظة بيت لحم العقيد سامر أبو سرور، شكرا، الله يسعد صباحك، يعطيكم العافية.
1: شكرا
0: أهلا،
1: يعطيكم ألف عافية.
0: كملي معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: صباح الخير لكل أجهزتنا الشرطية، الله يسعد صباحكم أينما تواجدتم. إذن مستمعينا ننتقل إلى الضابطة الجمركية وبنضم إلنا النقيب نضال، أو نستمع إلى النقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية وأبرز الإنجازات. تفضل نقيب نضال، يسعد صباحك.
1: أطيب تحيات لك زميلتي مها، وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في سلفيت وطوباس وطول كرم. تم ضبط ما يقارب 400 كيلو إغرام من المواد الغذائية ومواد التنظيف الغير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. كذلك في سلفيت تم ضبط كمية من المبيدات الحشرية المجهولة المصدر باستدعاء دائرة الرقابة الزراعية، والتي أقرت التحفظ على هذه المبيدات لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول. كذلك في جنين بالتعاون مع هيئة البترول تم ضبط سولار وبنزين مهرب باستدعاء هيئة البترول، والتي أقرت التحفظ على هذا السولار والبنزين لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، وذلك تمهيدا لإتلافه. كذلك بالتعاون مع وزارة المالية تم تحويل المكلفين الغير ملتزمين إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. بطبيعة عملنا أيضا يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة، وأن يعمل المواطن معنا جنبا إلى جنب في حماية السوق من الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عن طريق عند شرائه لأي منتج غذائي ووجود تغير عليه من ناحية المظهر أو الرائحة أو الطعم أو اللون الاتصال بنا على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: نعم، استمعنا للنقيب نضال الترك من العلاقات العامة والإعلام، شكرا جزيلا لك في الضابطة الجمركية. كملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

جلال الدين الرومي قال: لا ترهق قلبك بمحاولة الفهم الكامل، فبعض الحقائق لا تفهم بل تعاش، وحين تعيشها بصدق تثمر فيك دون سؤال.

مستمعينا، وزير التربية والتعليم قال لا نتيجة إلى التعليم الإلكتروني والكتاب المدرسي باقنا. رح نترككم مع فاصل، وبعد هيك نترككم مع زميلنا أنس القاضي ونرجع لنتابع فقراتنا. خليكم معنا.

لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من

0: عناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حب الزحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700 666 000.

موقعنا بيت لحم باب زقاق مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: نشرة 9 صباحاً يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أحرق مستوطنون صباح اليوم مسكناً في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة بأن مجموعة من المستوطنين المدججين بالسلاح تسللوا بحماية جنود الاحتلال إلى مسكن المواطن محمد عبد الرحمن الجبارين شرق قرية شعب البطم وأضرموا النار فيه. يأتي ذلك فيما سرق مستوطنون فجر اليوم جرارا زراعيا في قرية بيت مرين شرق مدينة نابلس. وكان المستوطنون شنوا عدة هجمات مساء أمس على مناطق متفرقة في الضفة الغربية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة قرى في محافظة نابلس، ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في عورتة وبيتة وعينبوس وبيت فوريك وسالم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما أجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين دون أن يبلغ عن اعتقالات. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل أعطاء جديدا يحمل أو لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيري ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. وبينت أن العطاء نشر بتاريخ 6 أغسطس الجاري، وحدد يوم 30 نوفمبر المقبل الساعة 12 ظهرا موعدا أخيرا لتقديم عروض شركات التطوير والبناء. وكانت سلطات الاحتلال صادقت بتاريخ 27 نيسان أبريل العام الماضي على المخطط الذي يشكل الأساس التخطيطي للعطاء، مستهدفا مساحة 253 دونما. ويأتي طرح العطاء بعد نحو 15 شهرا من المصادقة على المخطط، بما يكشف عن انتقال المشروع من الإقرار التخطيطي إلى مرحلة التسويق والتنفيذ الفعلي. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بسبب موقع مستوطنة كوخاف يعقوب ضمن المجال الواقع بين شمال القدس ومدينة رام الله والبيري، وفي إطار الكتلة الاستعمارية التي تديرها سلطات الاحتلال تحت مسمى بنيامين. أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المدينة الجديدة المقررة بناؤها تقع شرقي رفح داخل الخط الأصفر. وأشارت إلى أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. وبحثت منظومة الأمن الإسرائيلية الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع في ظل تشكيك إسرائيلي بفاعليتها. جاء ذلك حسبما أوردت القناة الإسرائيلية 12 مساء أمس، مشيرة إلى أن المناقشات أجريت خلال الأيام الماضية وبحثت انسحابات محددة لقوات الاحتلال على أن تدخل مكانها قوة متعددة الجنسيات. وبحسب القناة فإنه يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك كذلك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بأعداد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. في هذا السياق أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. يأتي ذلك بينما حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا، مؤكدا أن القاهرة ستقاومه بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية.
2: مخطط التهجير لا يزال مطروحا ولا يزال على الطاولة، ونحن سنقاومه بكل شدة لأنه خط أحمر لمصر وللدول العربية والإسلامية، وبصراحة شديدة لا يوجد هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي. إذا خلقت ظروف مستحيل العيش معها داخل القطاع فأنت تدفع السكان دفعا وتجبرهم على المغادرة رغم عن إرادتهم، وهذا أمر لا يتسق مع القانون الدولي ولا يتسق مع حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وبالتالي هو أمر غير قانوني وخط أحمر بطبيعة الحال، ولن نقبل ولن نسمح بحدوثه.
1: أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة مع مدير أو المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلانا المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق.
1: دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير من جديد، صباح الأمل والتفاؤل والرضا من الله. يا رضا الله ورضا الوالدين. سمعنا نكملين معكم برنامجنا على هوا بيت لحم 2000 لكل متابعينا ومستمعينا، أهلا بكم عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. رح نكون معكم حتى العاشرة. أرقام هواتفنا 02-2774-882 أو 3. المتعثرون بين الديون والضغوط، من يحمي المواطن وما الحل؟ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني ومع ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية، يجد كثير من المواطنين أنفسهم أمام ديون وأقساط متراكمة، ما يجعلهم في حالة من التعثر المالي. اليوم نسلط الضوء على قضية المتعثرين ونسأل عن أوضاعهم، مطالبهم، ما الذي يمكن أن تقدمه الجهات الرسمية والقطاع المصرفي لمعالجة هذه المشكلة بعيدا عن زيادة الأعباء والضغوط على المواطن. للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلنا الأستاذ سامر موسى الدرابيع من دور الخليل، الناطق الإعلامي للجنة الدفاع عن المتعثرين. أهلا وسهلا بك سامر.
1: صباح الخير أختنا، صباح الخير لكل مستمعي راديو 2000، صباح الخير للوطن، صباح الخير لكل من يتألم ويتكلم ويناشد في قضية المتعثرين كونها قضية اجتماعية عامة. تفضل.
0: نعم، صباح الخير لكل من يتألم، وصباح الخير ويتكلم، ومن يتألم لا يتكلم أيضا. بداية أستاذ سامر، من هو المواطن الذي تصفه اللجنة بالمتعثر، وما حجم هذه المشكلة اليوم؟
1: سؤالك رائع جدا. هو المواطن أختمها الذي كان منتجما بالسداد ونتيجة بالظروف والأوضاع وبعد 7 أكتوبر تعثر، وإن كان موظف لا ينزل له راتب، أو عامل فقد مصدر عمله بالداخل الفلسطيني، أو نازح في المدن وقرى الشمال، أخرج من بيته ومحله التجاري لابسا فقط الهدوم التي يلبس. هذا هو المتعثر الفلسطيني، هذا هو المتعثر الذي ندافع عنه. هو مواطن فلسطيني يتألم الآن وينزف من كثر الضغوطات المالية عليه، ولا يوجد له مصدر دخل من موظف إلى عامل إلى نائب.
0: نعم نعم أستاذ سامر، ما أبرز الأسباب اللي أوصلت المواطن إلى مرحلة العجز عن سداد القروض والالتزامات؟
1: تمام. الآن الأسباب كثر، أولها الحصار والاحتلال، الاحتلال والحصار، وغلاء الأسعار، وعدم إيجاد فرص عمل بديلة، وعدم إدارة الأزمة مع احترامي لحكومتنا الرشيدي، عدم إدارة الأزمة بالصورة الصحيحة بمعنى حالة الطوارئ التي وجبت ووجب عليها أن تقوم بعملها ودراسة حال مواطنها وشعبها، وأيضا وضعها المالي الذي تدعي أنها أيضا حكومتنا الآن تدعي وتقول بأن لديها تعثر، والدليل عدم إعطاء الموظفين رواتبهم، ونحن لا نشكك، لكن نريد أن نكون سائرين جنبا إلى جنب مواطن وحكومة للخروج من هذه الأزمة.
0: نعم، اليوم هل المتعثر يطالب بإلغاء الديون أم بإعادة جدولة وتنظيم هذه الالتزامات بما يتناسب مع قدراتهم المالية؟ يعني بالعربي أو ببساطة، هل هم بيتمنعوا عن الدفع أم بدهم جدولة للدفع؟
1: عفوا أختها، من قال ذلك؟ إن كانت هناك جهات مغرضة تقول بأننا كلجنة متعثرين دفاع المتعثرين أو المتعثرون أنفسهم نطالب بإلغاء الديون، فهذا كلام عاري عن الصحة. نحن نطالب فقط بإيجاد حلول منصفة مع حفظ ركض معانا، مع حفظ حق الدائن، ولكن مع طول كرامة المدين حسب حجم وظرف الحالي، حسب وضع المتعثر ودخله فقط. لا نطالب بإلغاء، طالبنا بتجميد أو إيقاف أوامر الحبس لمدة عام. نعم. مع عدة أمور أخرى قانونية تنصف الدائن أولا، ألا وهي إلغاء 15% كونها تثقل جاهل المدين في السداد، ودمج الملفات وإعطاء المتعثرين فرصة، يعني نقول مدة عام، ولو تجاوبت الحكومة معنا، العام مضى ولم يستفيد الدائن ولم يحرر المدينة.
0: نعم، كيف تتعامل البنوك مع المتعثرين في ظروف أو في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؟
1: أختنا أسعد الله صباحك، يعني حتى لو كنت في غربة، البنوك في الوطن واضحة بالنهاية تريد مصاريها، إن اشتغل المواطن أو قبض الموظف بالنهاية هي تريد مصاريها، أو تعيد جدولتها بفوائد أخرى ترهق وتكسر ظهر المواطن والموظف والعامل. هنا أصبح السداد شبه مستحيل، لأنه من وين؟ مش طبعا يا جماعة، المتعثر شعار بيحكي لك، المتعثر الذي وصف الذي ندافع عنه، مش بدناش ندفع، معناش ندفع يا حكومة.
0: نعم نعم، هو الشعار ما بدنا ندفع. نعم صحيح.
1: نعم صحيح.
0: طيب، هل هناك تواصل بين اللجنة والجهات الرسمية أو سلطة النقد للوصول إلى حلول؟ تواصلتم معها أم لسه بدكم تتواصلوا؟ شو كان في يعني رأيهم؟ شو كان في حلول؟
1: أختها تواصلنا مع كل، لم نترك بابا للحكومة إلا طرقناه، وخرجت بالإعلان مصورا أمام مجلس رئاسة الوزراء، وتحدثت بمطالب قانونية، وسلمت كتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء، وإلى وبنفس اليوم إلى مكتب سيادة وفخامة الرئيس محمود عباس، ورسلنا، لم يبقى محافظي المدن رسلناهم، أصدقاء المسؤولين رسلناهم، مجلس القضاء الأعلى رسلناهم، لم يبقى بابا حتى أنني بحثت عن مكان دخول الفأر لمكاتب المسؤولين كي أوصل صوت المتعثرين.
0: نعم.
1: شو بدهم أكثر من هيك؟
0: نعم.
1: ولم نجد منهم أي إجابة. مطلبنا من رئيس الوزراء، نحن نطلب منك يا حكومة أن تجلسي معنا وأن نتباحث الأمر مع حفظ حق الدائن، مع حفظ حق الدائن وإنصاف كرامة المدين، وأن نعطي المتعثر الذي اليوم هو بمثابة مطارد لرجال التنفيذ وبعض المحامين ويعني الذين يريدون فقط حبسه، نحن نريد أن يخرج إلى الشارع من بيته، تمام، ليبحث عن فرصة عمل، حتى لو كانت على بسطة، حتى لو حصل إنه يلم فاضي علب الكولا، لأن يعيل أسرته أولا، وأن يستطيع أن يدخل المحاكم، يعمل تسوي جدولي.
0: نعم، يعني أكيد هو الحبس مش حل أبدا، لأنه
1: ولا مرة
0: ما بيكون حل. نعم صحيح،
1: درسنا كل الأمور القانونية ومع بعض الزملاء المحترمين من المحامين يؤيدون بأن الحبس ليس حلا ولم يكون إنصافا للدائن، والدليل يعطونا نسبة مئوية من عدد أوامر الحبس التي نفذت. شو استرد الدائن من ديونه؟ بتلاقيها لا تتجاوز 2-3%.
0: نعم،
1: فإذا نريد حلولا.
0: نعم، ماذا تقول للمواطن اللي عليه قرض أو التزامات مالية لكنه فقد مصدر دخله أو تراجع دخله بشكل كبير؟
1: أولا فليتحملني الإخوة المحامين.
0: نعم،
1: ونقابة المحامين، أنا بقول لكل إنسان زي هيك تعثر والبنوك تطارد ومؤسسات الإقراض التي هي واضحة لمن بالوطن والتي هم من يستطيعون أن يكونوا شريكا لنا كلجنة متعثرين وللحكومة في حل الموضوع، أنا بقول له اوعى ترد على محامي وتروح تجيب مرتك وابنك وأختك وأخوك ونسيبك وتكون أنت واحد مطلوب، تصير العائلة كلها مطلوبة
0: وتصيروا
1: يحجوا فيك زي المنشار، رايح ميكن راجع ميكن، معكش روح سلم نفسك وابعد 91 يوم، لمنا احنا نقدر وراك ونلاقي حل مع الحكومة وننصف المؤسسة الخاصة بالإقراض والبنوك والدائن في إيفاء واستيفاء أمواله.
0: أكيد هو في أمثلة كثيرة، وأنا سمعت يعني وبتعرف تابعنا هذا الموضوع والملف كثير.
1: لم تقصر.
0: نعم، هل لديكم أرقام أو تقديرات لعدد المتعثرين وحجم المبالغ المترتبة عليهم؟
1: شوفي نكون واقعيين لانه هون كمان اي خطا محسوب علينا.
0: نعم.
1: يعني اعلاميا لانه في منتفعين من اوامر الحبس.
0: نعم.
1: طبعا وعدم ايفاء الداعي حقوقه لانه ما يصل الداعي من المبالغ الماليه التي تدفع علشان اروحك من الحبس لا يصل الداعي نسبه 2%. الأرقام أنا راح أعطيك بس إيجابي واقعي ومفهومة. الأعداد هي مئات الألوف التي تتزايد يوميا بسبب قلة الدخل.
0: نعم.
1: للعمل تمام ورفع عوامل.
0: نعم.
1: يعني لن أعطي أرقام.
0: ما فيش أرقام. نعم. بالضبط.
1: في هنالك أرقام.
0: نعم.
1: يعني فاقة المليون وثلاثمائة ألف أمر حبس.
0: نعم.
1: نعطيها خلينا نعطيها على مليون مواطن لكن المليون بكرة بصيروا مليون ومئة ألف.
0: نعم. يعني لما نحكي على مليون أو 900 أو 800 أو 700 يعني عدد مش بسيط، عدد هائل جدا. طيب إلى سامر إلى أي مدى بتأثر قضية التعثر على الأسر والحياة الاجتماعية والنفسية للمواطن؟ يعني المواطن هلأ لما بيكون مصدر دخله وبيكون وضعه تمام وكذا ولكن يعني ضاقت به السبل بطل في عنده مصدر دخل، يعني قديش بتأثر هاي على نفسيته ونفسية عائلته؟
1: هلا يعني خلينا نعملها هيك بنقاط يعني بنوجي. أولا هذا دمار وفقر ودمار نفسي داخل البيوت يلحق الضرر في الأسرة الفلسطينية، الرعب الذي يعيشه الأطفال من المداهمات الليلية.
0: نعم.
1: اللي بقول لك مش مداهمات كله مستحيل موجودة، مدراء مراكز غيرت من مناطق لمناطق حتى يستطيع انه بالله يخجلوني هان لا تعال امتهان ابدا كالاسد انطلق الاسد بين الناس وحصل. طبعا لا تنسي كم زادت نسب الطلاق من خلف هذا الامر النفسي والضرر والامر المادي واوامر الحبس.
0: يعني هي أوامر الحبس سامر أكيد يعني لما بياخدوا رب الأسرة بصير عبء كتير كبير على البيت، يعني ست البيت لما ما يكون عندها كمان دخل تاني أو يعني بتتشتت الأسرة، الأولاد ما بصير في مدخول حتى يقدروا
1: يكملوا
0: صحيح.
1: كمان سؤال،
0: نعم،
1: ليش الحكومة ما تفكر في هالأطفال؟
0: نعم.
1: والشباب اللي تتم مراهقة لما أنت تحبس أبوه وتشربه في الشارع.
0: نعم.
1: انتهال هذا غدا سيكون طائر طيران عندك في سلاحك إن وجد، هل هذا سيكون ماسك رئاسة وزراء؟ هذا سيصبح مجرم.
0: نعم. طب برأيك سامر شو الحلول اللي أنتم بتشوفوها أنه ممكن أنه تكون واقعية وعادلة وتحفظ حقوق المصارف مثلا في الوقت نفسه تحمي المواطن؟
1: الحلول، الحل الأول إن كانت الحكومة جادة وحريصة على مواطنها وكما تفضل حضرة سعادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد مصطفى عندما قال نريد تعزيز صمود المواطن، الحل الأول وضع ملف المتعثرين على طاولة الحكومة كحال مجتمعي ضروري جدا للبحث والحل. هذا الحل الأول، وضع الملف على الطاولة.
0: نعم.
1: الجلوس معنا وسماعنا بكل مطالبنا القانونية التي لم نخرج بها عن النص القانوني. والأهم من ذلك احترام احترام احترام والالتزام بما وقعه فخامة الرئيس من المادة 11 في العهد الدولي وتنفيذها على أرض الوطن والواقع حالا مع حفظ حق الدائم وإيجاد حلول منصفي قانوني بين الدائن والمدين والمصارف والبنوك. والله مطالبنا بسيطة جدا وعادلة وتنازلنا عن أمور كثيرة حفاظا على حق الدائن واحتراما للحكومة. لكن لما أختمها تسأليني أنه أنا كلجنة الدفاع عن المتعثرين حسب الجوع اللي بشوفه في البيوت اللي بندخلها كلجنة متعثرين، هل إني سأستطيع أن أمنع ثورة الجياع أن تحكم؟ والله لست رسولا ولست إلها ولم يأتي بعد سيدنا محمد أي ملك أو جبريل يعطيني دليل.
0: نعم. طيب سامر يعني لضيق الوقت كان في عندكم وقفات طبعا سلمية، في هناك يعني فعاليات قادمة للجنة؟
1: نحن مستمرون.
0: نعم أشكرك.
1: نحن مستمرون مستمرون
0: نعم.
1: إلى أن نصل والحكومة إلى حل
0: نعم.
1: مرضي للجميع
0: نعم.
1: وليس فقط للمتعثر، لا نحن مستمرون، لن نكل ولن نمل حتى تحقيق مطالبنا
0: إن شاء الله.
1: وأول مطلب لنا لقاء الحكومة الفلسطينية بلقاء عاجل، وجاهزون
0: إن شاء الله
1: ومعهم حتى أن نصل إلى حل.
0: نعم، قضية المتعثرين ليست مجرد أرقام أو أقساط متأخرة، وإنما هي قضية تمس حياة أسر ومواطنين وجدوا أنفسهم أمام ظروف اقتصادية صعبة تفوق قدرتهم
1: نعم.
0: على السداد. الحل يبقى في الوصول إلى معالجات عادلة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، تمنح المواطن فرصة للوقوف من جديد دون أن تتضاعف أعباؤه. كل الشكر لضيفنا الأستاذ سامر موسى الدرابيع، الناطق الإعلامي للجنة الدفاع المتعثرين. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: أشكركم مرة أخرى ونهاركم سعيد، ونتمنى إيصال صوت.
0: أهلا بك. إذن مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: نصل إلى بنك فلسطين.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
0: إذن مستمعينا مكملين معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. خلينا ننتقل إلى بنك فلسطين، وبتنضم إلنا ديما صبيح. صباح الخير ديما.
2: صباح الورد، هلا يسعد صباحك.
0: صباح الخير لك، لكل العاملين في بنك فلسطين، يعطيكم ألف عافية. ديما، يعني آخر أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، تفضلي.
2: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأحد الموافق 9 آب، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 2.97، أما سعر البيع فيصرف ب 3.03. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 4.20، أما سعر البيع فيصرف ب 4.30. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف ب 3.43، أما سعر البيع فيصرف ب 3.50. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4,344 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.43، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
0: نعم ديما صبيح من بنك فلسطين، شكرا، يعطيك العافية.
2: تحياتي، إلى اللقاء.
0: أهلا بك.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: أهلا بكم متابعي راديو بيت لحم 2000 وبرنامج يوم جديد على هوا بيت لحم 2000. نحن معكم لساعة 10. أجمل التحيات الصباحية لكل حدا كان معنا وهلأ انضم لإلنا ببيوتكم، بعملكم، بمكاتبكم، بسياراتكم. صباح الخير والتفاؤل والرضا من الله، أهلا بكم. إذا مستمعينا مكملين معكم برنامجنا برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. اعتصام الأسرى المحررين والجرحى يدخل يومه 90 أو 88، يعني أيام ما بتفرق. إلى متى يستمر غياب الحل؟ في رام الله يتواصل اعتصام الأسرى المحررين والجرحى لليوم 90 على التوالي في تحرك يرفع فيه المعتصمون مطالبهم المتعلقة بحقوقهم المالية والاجتماعية ورفضهم قرار إحالتهم إلى مؤسسة التمكين الاجتماعي وإخراجهم من إطار مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى. 90 يوما من الاعتصام في ظل ظروف معيشية وصحية صعبة يعيشها عدد من المعتصمين وسط مطالبات بإيجاد حل ينهي الأزمة ويعيد صرف المستحقات ويحدد بوضوح آلية التعامل مع الأسرى المحررين والجرحى وذوي الشهداء. اليوم نقترب أكثر من المعتصمين، نستمع إلى مطالبهم، نسأل عن تفاصيل الأزمة وما الذي حدث خلال الأيام الماضية وهل هناك بوادر لحل قريبة. معنا الجريح علاء وشاحي، نازح من مخيم جنين وأسير محرر. صباح الخير علاء.
1: صباح الخير.
0: يسعد صباحك وأهلا بك وكل الشباب والمعتصمين الموجودين، يعطيكم ألف عافية. اليوم الاعتصام يدخل يومه 90، ماذا يعني لكم استمرار الاعتصام كل هذه المدة دون الوصول إلى حل؟
1: أول شيء الرحمة على شهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا. وبنوه أني أنا اليوم في مدينة جنين، مش في داخل الاعتصام في رام الله، ولكن كلياتنا بنكمل بعض واستمراريتنا هنا في رام الله ووقفاتنا في كل محافظات الوطن. الإهمال ونوصلنا لتسعين يوم، هذا يعني بين الإهمال قضيتنا وقضيتنا العادلة، وهذا الإهمال كلياته بيخرج من أروقة الحكومة ويقع على كل من هو مسؤول في الحكومة الفلسطينية.
0: نعم.
1: نوصل 90 يوم.
0: نعم. طيب ما هو المطلب الأساسي اللي بتتمسكوا فيه اليوم، وهل هو إعادة صرف المستحقات أم العودة إلى مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى؟
1: يعني أول مطلب أساسي رئيسي لدينا أنه سحب الملفات من ملفنا من مؤسسة التمكين الاجتماعي وعادتنا لمؤسستنا أسر الشهداء والجرحى الوطنية.
0: نعم. طيب علاء، ليش بترفضوا إحالتكم لمؤسسة التمكين الاجتماعي، وشو الفرق بالنسبة لكم بين التعامل معكم كحالة وطنية بين التعامل معكم كحالة اجتماعية؟
1: أنا أحكي لك إياها أنه أولاً هو ليس صرف مستحقات فقط، بل هو استحقاق وطني بامتياز. يعني في هذه الزاوية أقول لكم أنه ما نتقاضى من راتب، هو مش راتب، هو مخصص شهري كفل القانون الفلسطيني والدستور للعيش بحياة كريمة للشريحة هاي يعني.
0: نعم.
1: وأيضا كنا على البنوك يعني، وبعدها تم تحويلنا على البريد كان كخطوة أولى قبل 3-4 سنوات، ولم نكن نعلم الغاية يعني من تحويلنا هناك. وتعودتنا على مؤسسة أسر الشهداء والجرحى واجب وطني ولا يمكن تجاوزه بالسهول. يعني أهم شيء عندنا أنه نستنسحب ملفاتنا من تمكين ونرجع لمؤسستنا الوطنية مؤسسة أسر الشهداء والجرحى.
0: طيب علاء، كيف أثر قطع المستحقات على حياة الأسرى المحررين والجرحى وذوي الشهداء وعائلاتهم، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟
1: يعني هذا السؤال يعني بترتب على أجوبة كثيرة وإله عدة أجوبة وجوانب، ولكن باختصار بعد ما يقارب عام على قطع المستحقات، يعني بجيب لك إياها إنه كيف لأم شهيد إنها تعيش بلا راتب، وخصوصا إنه بتكون امرأة كبيرة أو صاحبة أمراض وأدوية أمهات الشهداء ومصاريفهم يعني، وكذلك الأمر إنه يعني الجريح يعني هو أكثر إنسان بحاجة لأدوية ودخول مستشفى ومنها أدوية الأعصاب والتشنج وهاي الأمور، فبتكون أمور صعبة عليه. أما للأسرى الله يكون بعونهم أولا ويفرج عنهم.
0: نعم
1: إن شاء الله. وقبل أنه نتحدث بالمستحقات عن الأسرى يعني بنحكي عن واقعهم وعن عذابهم وعن حياتهم المهددة بالموت من أكيد. الجوع والإهمال الطبي والله يا أخي وإلى جميع المستمعين قرار الإعدام اللي طلع قبل فترة والشعب سكت عليه هذا شيء مؤلم وفاجئ، والفاجئ أكثر والمفجع أنه جديد قانون التمسيح ودخل التمسيح على أسرانا، يعني ممكن نصحى بيوم بأيام لا سمح الله لك في أسرانا وجبة لأحد التمسيح.
0: يعني هذا قرار جديد أنا بصراحة ما سمعته، ولكن نتمنى الإفراج لأسرانا وربنا يفرج عليهم في في في ظل الظروف الراهنة الصعبة اللي بيعيشها الأسير. أكيد على يعني هل جرت لقاءات أو حوارات مع الحكومة أو أي جهات رسمية خلال فترة الاعتصام؟ شو كان عرضهم عليكم؟ كان في لقاءات مع الحكومة؟
1: يعني تواصل معنا صراحة الأخ زكريا الزيدي، وكان أكثر شخص يعني كرر زيارات ولا إلنا للاعتصام ووصل لنا هناك وتحاور معنا وقدم لنا مبادرة وحل جزئي، وصراحة كشباب المعتصمين كرام الله رفضوا المبادرة لأنه ارتئينا يعني إن الحل غير مرضي وغير منصف للجميع، هو مرضي لكن غير منصف للجميع.
0: يعني ما وصلت لتفاهمات معينة على يعني ما وصلت لتفاهمات معينة خلال الفترة الماضية؟
1: لا تفاهمات معينة لا، لأنه لو وصلنا كان ما رفض كل هاي المدة لمدة
0: يعني
1: 90
0: بالضبط. يعني 90 يوم مش سهل، مش أسبوع أسبوعين، يعني 90 يوم نحن بنحكي عن تقريبا 3 شهور.
1: اليوم الثالث شيء الأول بالشهر الثالث.
0: نعم طيب، شو موقفكم من فكرة دراسة الحالات وفق معايير اجتماعية لتحديد الاستحقاق؟ يعني انه يفكروا انه يدرسوا كل حاله لحال مثلا حسب المعايير الاجتماعيه للاستحقاق.
1: بصراحه لاني اعطيت ترويسات اكلات نعم. القلم طيب. عشان اخذ مدافع
0: مش مشكله على تمام
1: تمام
0: مش مشكله.
1: اعطيني بس اي سؤال هو
0: تمام. شو موقفكم من فكره دراسه الحالات وفق معايير اجتماعيه لتحديد الاستحقاق؟ طيب
1: طبعا موقفنا مرفوض تماما. نعم. يعني ليش؟ لانه احنا حاله وطنيه بامتياز واحنا هويه فلسطين واحنا الثالوث الفلسطيني المقدس.
0: نعم
1: يعني قضيتنا مقدسه وقضيتنا عادله واحنا مؤمنين فيها.
0: نعم
1: يعني ومن اهالي الشهداء والاسرى، وعصبنا كثير على المسؤولين باقناع الرئيس انه بالتراجع عن القرار لأجل أبناء شعبه اللي بيعانوا الويلات، يعني في رام الله ولا في وقفاتنا في جنين ولا نعم. في كل محافظات الوطن.
0: نعم. هل هناك مطالب خاصة بالجرحى بتتعلق بالعلاج والتأمين الصحي والرعاية إلى جانب المطالب المالية؟
1: في أكيد يعني طبعا هاي الأمور خصوصا يعني بدون قبل تكون إنه مطالب قانونية وشيء، يعني إحنا بنعتبرها هذا مطلب إنساني يعني.
0: نعم نعم طيب.
1: يعني بنصبها يعني حتى بالإنسانية الدولية كمان، يعني وكمان إنه خصوص أمورنا وعلاجنا، خصوصا إنه التأمين الصحي اللي معنا غير معفي 100%، يعني احنا بندفع في دخولنا على المستشفيات او لشرائنا الادويه وهي الشغلات مش متوفرة لدينا يعني.
0: نعم. طيب هل عندكم سقف زمني لاستمرار الاعتصام؟ يعني عارفين انه لأمتى رح نضلنا معتصمين مثلا؟ شو الخطوة الجاي اللي رح يتم التواصل لإلها؟
1: السقف الزمني والله يا أختي يعني
0: ما في،
1: عهدنا احنا ولك وكلياتنا جميعا، الموجود في رام الله ولا الموجود في المحافظات الثانية، انه ان شاء الله لن نبرح المكان، وحرنا راح نضل على الرصيف حتى نيل حقوقنا ان شاء الله، او الموت دون ذلك هناك.
0: نعم. طيب بعد 90
1: نطلع من فلسطين ونتركنا نموت هناك.
0: علاء، بعد 90 يوم على الرصيف، هل تشعروا انه قضيتكم يعني اقتربت من الحل، ام انكم امام طريق طويل اخر او مسدود؟
1: صراحة يعني شايفين الحلول انه ان شاء الله اقتربت، وبنفس الوقت كل ما نقول انه مضينا كل هاي الفترة فبيجينا تهيؤات انه ممكن نقضي وقت اكبر من هيك.
0: قديش عدد المعتصمين؟
1: احنا عددنا كاملة تقريبا ما يقارب 80 و 90 شخص برضو.
0: نعم.
1: بس بنعمل نظام شفتات أختي على الاعتصام كرم الله القدرة من الصمود والصبر أكثر.
0: أشكرك علاء، يعني 90 يوما من الاعتصام والمطالب ما زالت تنتظر إجابة وحلا واضحا، وبين الأسرى المحررين والجرحى وذوي الشهداء الذين يطالبون بحقوقهم، والجهات الرسمية التي تتحدث عن آليات جديدة للدعم والحماية الاجتماعية، تبقى الحاجة قائمة إلى حوار جاد يفضي إلى معالجة هذه الأزمة. ويبقى السؤال، متى تنتهي معاناة المعتصمين، ومتى يصل هذا الملف إلى حل يضمن لهم حقوقهم وكرامتهم؟ من رام الله شكرا لك على الوشاحي، وهو أسير محرر وجريح أيضا ونازح من مخيم جنين. شكرا على، يعطيكم العافية.
1: شكرا.
0: يسعد صباحكم. أهلا بك.

مستمعين، من أقوال العظماء: عندما رأيت أن الصدق يغضب البعض تعلمت أن الصمت حكمة. أكبر يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا ضيعنا العنوان. رحمة لشهدائنا الأكرم منا جميعا، والإفراج العاجل لأسرانا وشفاء لمرضانا وجرحانا.

0: لم يحسدوا يوسف على المال، بل حسدوه على المحبة. عطايا القلب أغلى وأثمن من عطايا اليد. وصلنا مستمعينا لنهاية برنامجنا، شكرا لمتابعتكم. شكرا لكل اللي رافقونا وتابعونا وبعتوا مسجات على الواتساب، شكرا لكل حدا كان معنا على السمع لراديو بيت لحم 2000. أجمل التحيات لكم، كنا معكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. هذه تحياتي كانت معكم بالإعداد والتقديم مها يوسف، وتحيات صالح كنعان من الهندسة الإذاعية. صب على زميلتنا كمان رشا شومالي، سعد صباحك رشا، وصباح الخير لكل حدا كان معنا. أحلى الأوقات برفقة راديو بيت لحم 2000. رح منجدد لقانا فيكم غدا بنفس الموعد، إلى اللقاء. في كل صباح يوم جديد معكم من راديو بيت لحم 2000. صباح الخير لكل مستمعينا.
1: من ناشد الرئيس البلدية نقابة
0: يوم جديد بيجمع كل شيء بهمكم من أخبار، قضايا، فقرات متنوعة.
2: يوم جديد من الأحد وحتى الخميس من 8 وحتى 10 صباحا. هذا البرنامج برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو

0: حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. هذا وأوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المدينة الجديدة المقرر بناؤها تقع شرقي رفح داخل الخط الأصفر، لافتة إلى أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى القطاع. وبحثت منظومة الأمن الإسرائيلية الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع في ظل تشكيك إسرائيلي بفعاليتها. جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12، مشيرة إلى أن المناقشات أجريت خلال الأيام الماضية وبحثت انسحابات محددة لقوات الاحتلال على أن تدخل مكانها قوة متعددة الجنسيات. وبحسب التقرير يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بعدد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. وتشكك منظومة الأمن الإسرائيلية بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في غزة وعلى استبدال جيش الاحتلال في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها. في ذات الإطار أكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. ويعتزم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بمشاركة مسؤولين أمريكيين بهدف بحث آليات لتنفيذ اتفاق غزة ووضع جدول زمني للمرحلة المقبلة. وتستعد اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لإجراء جولة ميدانية داخل القطاع برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للإطلاع على الأوضاع الميدانية ومناقشة التحضيرات المتعلقة بعمل القوات الدولية. من جانبه حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع لا يزال مطروحا، وأن القاهرة ستقاومه بقوة باعتباره خطا أحمر.
2: مخطط التهجير لا يزال مطروحا ولا يزال على الطاولة، ونحن سنقاومه بكل شدة لأنه هو خط أحمر لمصر وللدول العربية والإسلامية. وبصراحة شديدة لا يوجد هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي. إذا خلقت ظروف مستحيل العيش معها داخل القطاع فأنت تدفع السكان دفعا وتجبرهم على المغادرة رغم عن إرادتهم، وهذا أمر لا يتسق مع القانون الدولي ولا يتسق مع حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وبالتالي هو أمر غير قانوني وخط أحمر بطبيعة الحال، ولن نقبل ولن نسمح بحدوثه.
1: أحرق مستوطنون اليوم مسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقالت مصادر محلية أن مستوطنين مدججين بالسلاح تسللوا فجر اليوم بحماية جنود الاحتلال إلى مسكن المواطن محمد عبد الرحمن جبارين في قرية شعب البطم في مسافر يطا وأضرموا النار فيه. وكان 6 مواطنين أصيبوا، أحدهم أصيب بالرصاص الحي خلال هجوم للمستوطنين على وادي الرخيم مساء أمس. إلى ذلك أيضا، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم حاجزا عسكريا عند مدخل قرية بتير غرب بيت لحم، ودققت في هويات المواطنين بعد تفتيش إيقاف مركباتهم وتفتيشها. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن نشر ما تسمى سلطة أراضي إسرائيل عطاء جديدا لبناء 627 وحدة استيطانية في مستوطنة كوخاف يعقوب المقامة على أراضي محافظة رام الله والبير ضمن مشروع للبناء السكني المكثف. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت بتاريخ 27 من نيسان أبريل العام الماضي على المخطط الذي يشكل الأساس التخطيطي للعطاء، مستهدفا مساحة 253 دنما. ويأتي طرح العطاء بعد نحو 15 شهرا من المصادقة على المخطط، بما يكشف عن انتقال المشروع من الإقرار التخطيطي إلى مرحلة التسويق والتنفيذ الفعلي. ويكتسب المشروع أهمية خاصة بسبب موقع مستعمرة كوخاف يعقوب ضمن المجال الواقع بين شمال القدس ومدينة رام الله، وفي إطار الكتلة الاستعمارية التي تديرها سلطات الاحتلال تحت مسمى بنيامين. ختاما بحالة الطقس وتفاصيلها مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
3: إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلان المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق، يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق.
1: دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهر مأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل.

0: العاشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. وأضاف رزيقات أن شرطة المرور تواصل استكمال إجراءات التحقيق في الحادث. تواصل قوة الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. يأتي ذلك بينما أوعز رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوبي القطاع. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن المدينة الجديدة المقرر بناؤها تقع شرقي رفح داخل الخط الأصفر. وأشارت إلى أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. وذكرت القناة الإسرائيلية 12 أن منظومة الأمن الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع في ظل تشكيك إسرائيلي بفاعليتها. وبحسب القناة فإنه يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بعدد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. وتشكك منظومة الأمن الإسرائيلية بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في قطاع غزة وعلى استبدال جيش الاحتلال في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها. وأكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. ويعتزم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا عقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة بمشاركة مسؤولين أمريكيين بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق غزة ووضع جدول زمني للمرحلة المقبلة. وفي الوقت ذاته تستعد اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لإجراء جولة ميدانية داخل غزة برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للإطلاع على الأوضاع الميدانية ومناقشة التحضيرات المتعلقة بعمل القوات الدولية. من جانبه حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من القطاع لا يزال مطروحا.
2: مخطط التهجير لا يزال مطروحا ولا يزال على الطاولة، ونحن سنقاومه بكل شدة لأنه هو خط أحمر لمصر وللدول العربية والإسلامية. وبصراحة شديدة لا يوجد هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي. إذا خلقت ظروف مستحيل العيش معها داخل القطاع فأنت تدفع السكان دفعا وتجبرهم على المغادرة رغم عن إرادتهم، وهذا أمر لا يتسق مع القانون الدولي ولا يتسق مع حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وبالتالي هو أمر غير قانوني وخط أحمر بطبيعة الحال، ولن نقبل ولن نسمح بحدوثه.
1: أكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهبي بدارن أن إسرائيل تواجه أزمة حقيقية في سوق العمل بعد قرار وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن محاولات تعويضهم بعمالة أجنبية لم تنجح في سد الفجوة، وأن الحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تفرض نفسها مجددا وسط مؤشرات على عودة تدريجية لعدد من العمال إلى سوق العمل داخل إسرائيل. وقال بدرنا في تصريحات إذاعية إن الحديث الإسرائيلي عن استخدام نحو 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعات مختلفة من بينها مشاريع البنية التحتية والمترو في منطقة تل أبيب لا يزال في إطار التصريحات والاقتراحات، مؤكدا أن إسرائيل سبق وأن خاضت تجربة واسعة لاستخدام عمال من الهند ودول آسيوية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل حقيقي للعامل الفلسطيني الفلسطيني، وأوضح أن إسرائيل استخدمت وفق المعطيات نحو 70,000 عامل هندي وتايلاندي، إلا أن قرابة 45,000 عامل هندي غادروا مواقع العمل، مرجعا ذلك إلى مجموعة من الأسباب، ومن بينها صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم وغياب الخبرة المهنية المطلوبة، إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمالة الأجنبية. وفيما يتعلق بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، قال إن موقفه بات أكثر تفاؤلا بحذر، مشيرا إلى وجود مؤشرات فعلية على عودة عدد من العمال الفلسطينيين للعمل بتصاريح وبصورة تدريجية. وأكد في الوقت ذاته أن الحديث عن عودة شاملة لجميع العمال لا يزال مبكرا، محذرا من إعطاء العمال وعائلاتهم وعودا غير مؤكدة في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية. ختاما بحالة الطقس مع المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصائرة.
3: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

0: العشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهبي بدارني أن إسرائيل تواجه أزمة حقيقية في سوق العمل

0: بعد قرار وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن محاولات تعويضهم بعمالة أجنبية لم تنجح في سد الفجوة، وأن الحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تفرض نفسها مجددا، وسط مؤشرات على عودة تدريجية لعدد من العمال إلى سوق العمل داخل إسرائيل. وقال بدرنا أن الحديث الإسرائيلي عن استخدام نحو 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعات مختلفة، منها مشاريع البنية التحتية والمترو في منطقة تل أبيب، لا يزال في إطار التصريحات والاقتراحات، مؤكدا أن إسرائيل سبق وخاضت تجربة واسعة لاستخدام عمال من الهند ودول آسيوية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل حقيقي للعامل الفلسطيني. وأوضح أن إسرائيل استخدمت وفق المعطيات نحو 70,000 عامل هندي وتايلندي، إلا أن قرابة 45,000 عامل هندي غادروا مواقع العمل، مرجعا ذلك إلى مجموعة من الأسباب من بينها صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم وغياب الخبرة المهنية المطلوبة، إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمالة الأجنبية. وفيما يتعلق بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، قال إن موقفه بات أكثر تفاؤلا بحذر، مشيرا إلى وجود مؤشرات فعلية على عودة عدد من العمال الفلسطينيين للعمل بتصاريح وبصورة تدريجية. وأكد في الوقت ذاته أن الحديث عن عودة شاملة لجميع العمال لا يزال مبكرا، محذرا من إعطاء العمال وعائلاتهم وعودا غير مؤكدة أكد في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزقات إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت صباح اليوم متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. وأضاف رزقات أن شرطة المرور تواصل استكمال إجراءات التحقيق في الحادث. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار والقصف المدفعي ونسف المنازل إلى جانب استهداف مراكز الإيواء وخيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. يأتي ذلك بينما قالت إذاعة جيش الاحتلال إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس أوعز ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوبي قطاع غزة ضمن الخط الأصفر. وأشارت الإذاعة إلى أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. هذا وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منظومة الأمن الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية مكانها في ظل تشكيك إسرائيلي بفاعليتها. وذكرت القناة أنه يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بعدد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. وتشكك منظومة الأمن الإسرائيلية بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في قطاع غزة وعلى استبدال جيش الاحتلال في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها. وأكد مسؤول في حركة حماس أن حركته والفصائل لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع السلاح، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل إلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. هذا ويعتزم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة بمشاركة مسؤولين أمريكيين بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق غزة ووضع جدول زمني للمرحلة المقبلة. وفي الوقت ذاته تستعد اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة لإجراء جولة ميدانية داخل القطاع برفقة الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للإطلاع على الأوضاع الميدانية ومناقشة التحضيرات المتعلقة بعمل القوة الدولية. من جانبه حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة لا يزال مطروحا.
1: مخطط التهجير لا يزال مطروحا ولا يزال على الطاولة، ونحن سنقاومه بكل شدة لأنه خط أحمر لمصر وللدول العربية والإسلامية، وبصراحة شديدة لا يوجد هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي. إذا خلقت ظروف مستحيل العيش معها داخل القطاع، فأنت تدفع السكان دفعا وتجبرهم على المغادرة رغم عن إرادتهم، وهذا أمر لا يتسق مع القانون الدولي ولا يتسق مع حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وبالتالي هو أمر غير قانوني وخط أحمر بطبيعة الحال، ولن نقبل ولن نسمح بحدوثه.
0: إلى حالة الطقس، والمتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات حرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق.
0: دمتم بخير، إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
2: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: حياتنا.
1: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة.

الاثنين. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفان ورجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: النشرة الإخبارية تأتيكم برعاية كلية المستقبل، يدا بيد نحو المستقبل.

النشرة الواحدة ظهرا يقرأها أنس القاضي. أهلا بكم. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن 133 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. أكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهب بدارني أن إسرائيل تواجه أزمة حقيقية في سوق العمل بعد قرار وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن محاولات تعويضهم بعمالة أجنبية لم تنجح في سد الفجوة، وأن الحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تفرض نفسها مجددا وسط مؤشرات على عودة تدريجية لعدد من العمال إلى سوق العمل داخل إسرائيل. وقال بدارنا أن الحديث الإسرائيلي عن استخدام نحو 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعات مختلفة من بينها مشاريع البنية التحتية والمترو في منطقة تل أبيب لا يزال في إطار التصريح.

0: والاقتراحات، مؤكدا أن إسرائيل سبق وأن خاضت تجربة واسعة لاستخدام عمال من الهند ودول آسيوية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل حقيقي للعامل الفلسطيني. وأوضح أن إسرائيل استخدمت وفق المعطيات نحو 70,000 عامل هندي وتايلاندي، إلا أن قرابة 45,000 عامل هندي غادروا مواقع العمل، مرجعا ذلك إلى مجموعة من الأسباب، ومن بينها صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم وغياب الخبرة المهنية المطلوبة، إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمالة الأجنبية. وفيما يتعلق بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، قال بدرنا إن موقفه بات أكثر تفاؤلا بحذر، مشيرا إلى وجود مؤشرات فعلية على عودة عدد من العمال للعمل بتصاريح وبصورة تدريجية. وأكد في الوقت ذاته أن الحديث عن عودة شاملة لجميع العمال لا يزال مبكرا، محذرا من إعطاء العمال وعائلاتهم وعودا غير مؤكدة في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. وأضاف رزيقات أن شرطة المرور تواصل استكمال إجراءات التحقيق في الحادث. قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة تقع داخل ما يسمى الخط الأصفر. وأشارت إلى أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. من جانبها قالت القناة الإسرائيلية 12 إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع في ظل تشكيك إسرائيلي بفاعليتها. وبحسب التقرير يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بأعداد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. وتشكك منظومة الأمن الإسرائيلية بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في قطاع غزة وعلى استبدال جيش الاحتلال في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها. وأكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع السلاح، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. من جانبه حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا. وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستقاوم هذا المخطط بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية. ويعتزم الوسطاء أو في الوقت ذاته يعتزم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا عقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة بمشاركة مسؤولين أمريكيين بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق غزة ووضع جدول زمني للمرحلة المقبلة. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري.
1: خط التهجير لا يزال مطروحا ولا يزال على الطاولة، ونحن سنقاومه بكل شدة لأنه هو خط أحمر لمصر وللدول العربية والإسلامية. وبصراحة شديدة لا يوجد هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي. إذا خلقت ظروف مستحيل العيش معها داخل القطاع فأنت تدفع السكان دفعا وتجبرهم على المغادرة رغم عن إرادتهم، وهذا أمر لا يتسق مع القانون الدولي ولا يتسق مع حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وبالتالي هو أمر غير قانوني وخط أحمر بطبيعة الحال، ولن نقبل ولن نسمح بحدوثه.
0: إلى حالة الطقس مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق.
0: إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
3: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. لا يقلد.
1: لعشاق الطعم الأصيل مطعم ديفان ورجع ورجع أقوى من قبل بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهل مأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276 موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن 133 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. أكد المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة وهب بدارني أن إسرائيل تواجه أزمة حقيقية في سوق العمل بعد قرار وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، مشيرا إلى أن محاولات تعويضهم بعمالة أجنبية لم تنجح في سد الفجوة، وأن الحاجة الاقتصادية للعامل الفلسطيني بدأت تفرض نفسها مجددا وسط مؤشرات على عودة تدريجية لعدد من العمال إلى سوق العمل داخل إسرائيل. وقال بدارنا أن الحديث الإسرائيلي عن استخدام نحو 50,000 عامل أجنبي للعمل في قطاعات مختلفة من بينها مشاريع البنية التحتية والمترو في منطقة تل أبيب لا يزال في إطار التصريحات والاقتراحات، مؤكدا أن إسرائيل سبق وأن خاضت تجربة واسعة لاستخدام عمال من الهند ودول آسيوية أخرى، لكنها لم تتمكن من إيجاد بديل حقيقي للعامل الفلسطيني.

0: وأوضح أن إسرائيل استقدمت وفق المعطيات نحو 70,000 عامل هندي وتايلاندي، إلا أن قرابة 45,000 عامل هندي غادروا مواقع العمل، مرجعا ذلك إلى مجموعة من الأسباب ومن بينها صعوبة العمل في قطاعات البناء والترميم وغياب الخبرة المهنية المطلوبة، إلى جانب تداعيات الحرب والظروف المحيطة بالعمالة الأجنبية. وفيما يتعلق بإمكانية عودة العمال الفلسطينيين إلى سوق العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48، قال بدرنا إن موقفه بات أكثر تفاؤلا بحذر، مشيرا إلى وجود مؤشرات فعلية على عودة عدد من العمال للعمل بتصاريح وبصورة تدريجية. وأكد في الوقت ذاته أن الحديث عن عودة شاملة لجميع العمال لا يزال مبكرا، محذرا من إعطاء العمال وعائلاتهم وعودا غير مؤكدة في ظل استمرار التعقيدات الأمنية والسياسية. قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات إن شابة تبلغ من العمر 21 عاما توفيت متأثرة بإصابتها جراء حادث سير ذاتي وقع قرب جامعة بيرزيت قبل نحو أسبوع. وأضاف رزيقات أن شرطة المرور تواصل استكمال إجراءات التحقيق في الحادث. قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزير جيشه إسرائيل كاتس أوعزا ببدء إنشاء البنى التحتية لإقامة مدينة جديدة في رفح جنوب قطاع غزة تقع داخل ما يسمى الخط الأصفر. وأشارت إلى أن قرار نتنياهو وكاتس صدر قبل أسبوعين بالتزامن مع المصادقة على إدخال قوات دولية إلى غزة. من جانبها قالت القناة الإسرائيلية 12 إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية بحثت الانسحاب من عدة مواقع في قطاع غزة لإدخال قوات دولية إلى القطاع في ظل تشكيك إسرائيلي بفاعليتها. وبحسب التقرير يتوقع أن ترسل المغرب أكبر عدد من الجنود بنحو 500 جندي، وهناك محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، فيما يتوقع أن ترسل دول أخرى قوات بأعداد أقل بكثير تتمثل بعشرات الجنود من كل دولة. وتشكك منظومة الأمن الإسرائيلية بشدة في قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور مؤثر في قطاع غزة وعلى استبدال جيش الاحتلال في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها. وأكد مسؤول في حركة حماس أن الحركة لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع السلاح، مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. من جانبه حذر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال مطروحا. وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستقاوم هذا المخطط بكل قوة باعتباره خطا أحمر لمصر والدول العربية والإسلامية. ويعتزم الوسطاء أو في الوقت ذاته يعتزم الوسطاء في مصر وقطر وتركيا عقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة بمشاركة مسؤولين أمريكيين بهدف بحث آليات تنفيذ اتفاق غزة ووضع جدول زمني للمرحلة المقبلة. بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري.
1: خط التهجير لا يزال مطروحا ولا يزال على الطاولة، ونحن سنقاومه بكل شدة لأنه هو خط أحمر لمصر وللدول العربية والإسلامية. وبصراحة شديدة لا يوجد هناك ما يسمى بالتهجير الطوعي. إذا خلقت ظروف مستحيل العيش معها داخل القطاع فأنت تدفع السكان دفعا وتجبرهم على المغادرة رغم عن إرادتهم، وهذا أمر لا يتسق مع القانون الدولي ولا يتسق مع حقوق الشعب الواقع تحت الاحتلال، وبالتالي هو أمر غير قانوني وخط أحمر بطبيعة الحال، ولن نقبل ولن نسمح بحدوثه.
0: إلى حالة الطقس مع المتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصايرة.
2: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، كتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة تؤثر على المنطقة، جو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة لا معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يوم الاثنين ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، جو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق، تصل درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تبقى أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، يبقى الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الأربعاء تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف، تصل أعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، ويستمر الجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق.
0: إلى اللقاء.
3: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد شارع النهضة 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية عمارة الأرز 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه عمارة الأمل 02-274-7811. الخليل عين سارة مقابل إسعاد الطفولة 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يدا بيد نحو المستقبل. بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: الرحائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: حديث البلد، حديث البلد.

0: التسالي. القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

0: يشهد الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحياتي لكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. الساعة 3 تماما اليوم صالح، شكرا جزيلا والله إنه عم نطلع بالضبط اليوم على الساعة 3، فكل يوم يا ربي هيك يقولوا آمين نطلع على نفس التوقيت وبنفس الموعد من الساعة 3 للساعة 4 ضمن حديث البلد على الهواء مباشرة بالتعاون مع شركة القصرى والتجارية الصناعية عالم من التسالي. عبد الله لطفي بوشناق كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم معنا في بداية الحلقة، أصبح صوته مثل يعني ضمن البرنامج، فقرة من فقرات البرنامج أو لازمة البرنامج إذا بي.

0: يا وطن وانت حبيبي، يا فلسطين الحبيبة، يا كل فلسطيني عم بتابعنا من داخل البلاد أو برات الحدود، وكل شخص عم بحضرنا من خلال فيسبوك، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: أنت أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من
0: حديث البلد على راديو بيت لحم 2106.3 وبيت ومرح من الخليل على الموج 100.8 اف ام، موجودين على فيسبوك مرح اف ام لايف ومرح اف ام، ايضا راديو بيت لحم 2000، وموجودين من خلال التلفزيون التفاعلي، واكيد موجودين من خلال منصة تيك توك.
2: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

والله بودي بعد السلام نحكي حب وغرام، بس للأسف بعد السلام رح يكون في أخبار ميدانية، وكل الأخبارات اليوم صعبة الصراحة، ما في ولا خبر يعني جيد جدا نقدر هيك نحمسكم على الحياة أكثر وأكثر. بس دائما شو بنقول؟ تفاءلوا بالخير تجدوه، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة.

شكرا يا إسلام، أهلا وسهلا فيك، نورت دائما البث بوجودك، وتحياتنا لكل الأصدقاء الموجودين معنا، كل الاحترام من جنين. شكرا يا محمود، تحياتنا لجنين وأهلها. وبدي أمسي كمان على محمد شرف، أهلا وسهلا، وأيضا عادل أو بالضبط مش عارفة أقرأ الاسم، بس أهلا وسهلا فيكم جميعا. اكتبوا تعليقات رح أقرأها على الهواء من أي منصة، واطلبوا الأغنيات كمان اللي أنتوا حابين تسمعوها بحلقة اليوم. درجة الحرارة في القدس المحتلة اليوم 30، كذلك في الخليل وبيت لحم في أريحة 39 درجة مئوية، في عمان للمعنيين 31. اليوم ما في تغيير يذكر على درجات الحرارة، لكن بكرة ابتداء من بكرة الاثنين 10/8 في ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، جو أكثر حرارة في كافة المناطق سواء بالسهل والساحل وحتى في معظم المناطق، لكن ليلا ممكن الأجواء كمان تكون لطيفة. يوم الثلاثاء طبعا جو صيفي حار، خاصة وقت الذروة وقت الظهيرة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بتحول الطقس من صافي إلى حار ابتداء من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. وين بين الجامد لك وين بين المدائن. شكرا يا جهاد، أسعد الله.

والله جن جنين وهي سلة الغذاء في الشمال وحتى لكل الضفة الغربية، لكن مع هالأوضاع يعني شو بدنا نقول غير إنه حسبي الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله ربنا بيفرج علينا وبترجع الأجواء الجميلة والخضرة والسلة الغذائية وكل شيء جميل بفلسطين، مش بس بجنين، بكل منطقة.

0: اللهم أمين. شكرا يا محمود. وكل حدا بيقول أمين. إن شاء الله ربنا بفرجها علينا وبتتحرر البلاد من النهر للبحر.
1: طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع.
0: شكرا يا محمود قلبك
1: خليني لحبك وفائي ورهاني العمر اللي باقي

الغدر والخيانة يا أخوان، الغدر لا يأتي من عدو بل غالبا يأتي ممن وثقت بهم. أصعب الغدر أنه يجيك الطعن من الإيد اللي أنت مسكت فيها. من باعك مرة رح يبيعك كلما سنحت له الفرصة. غدار يا عمي، الغدر في دمه، هيك بتمشي في دمه، فكيف بدك تصلح حاله؟ الغدر بيكشف حقيقة الأشخاص أكثر مما يكشف ضعف الضحايا.

صراحة الغدر ما بيوجعنا بقدر ما بيوجعنا إنه ما توقعنا هذا الغدر من هذا الشخص تحديداً. بعض الوجوه بتبتسم لإلنا وفي قلبها ألف خنجر بتنستنى بالوقت المناسب لحتى تطعنك بظهرك، يا ريت بقلبك بظهرك، يعني هذا الغدار من الخلف، جبن وغدر بنفس الوقت. الوفاء بهذا الزمن هو معدن نادر، والغدر طبع ما بيتغير زي ما قلنا بسهولة، ومن اعتاد الغدر عاش وحيدا ولو أحاط به الناس. ليش؟ لأنه أبداً مستحيل يرجعوا يوثقوا فيه.

احذر عدوك مرة واحذر صديقك بنفس الوقت ألف مرة. ضربة القريب بتوجع أكتر. معلش أحكي كمان هالشغلة، عادي ما تزعلوا مني رجال وشباب، عادي أحكيها. يم أمنة للرجال يم أمنة في المية بالغربال. كتير من الرجال بغدروا صراحة، يعني هلا البنات بيغدروا بس ما تزعلوا مني، رجال أكثر. هيك المثل ما بيقول يم أمنة للمرأة لا بيقول يم أمنة للرجال يم أمنة بالمية بالغربال.

الله يبعد عنا الغدارين والخبيثين والخائنين وكل شخص كاذب اللي بيكذب ممكن يعمل أي شيء آخر. هلا في كذبة بيضة، في كذبة سودة، في كذبة رمادية، في شخص بيكذب بسهولة على كل شيء على الطلعة والنزلة، وفي شخص بيكذب مرة بالحياة أو شخص بيضطر إنه يكذب. هلا بتختلف يعني نسب، لكن إحنا الكذاب في حياتنا ما بدنا إياه. الخائن الغدار اللي بيغدر كمان بأقرب الناس لإله إن شاء الله ربنا بيبعده عنا وعنكم. قولوا آمين. سيلي على الحبايب، الحاضر واللي غايب، القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايب. وآخر شي بدي أقوله في الموضوع اللي بيشاركك الضحكة هو صديق، صح؟ بس ممكن تكون وراء هاي الضحكة غدر. ومش كل شخص بحفظ سرك هو وفي للأبد، انتبهوا، بحفظ سرك لوقت من الأوقات. أول توجه بينك وبينه على الملأ بفضحك. أحيانا بيكون الغدر درس قاسي، لكنه بيعلمنا أنه ما نمنح الثقة إلا للأشخاص اللي بيستحقوها.

جلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بده يمسي على صديقه عزمي ويهدي أغنية كلام الناس. تامر الله يسعد مساكي أختي سمر, بمسي عليكي من سوبر ماركت منطقة ظهر البصة. من الصبح لليل لنص لما بعد نص الليل وهم فاتحين, أهلا وسهلا بقولوا لكم. أبو إبراهيم الله يسعد مساك, أهلا وسهلا, بمسي علينا وعلى كل الأصدقاء. الحج محمد أهلا وسهلا. سليمان زيدات مساء الورد. بيقول يسعد مساكي ألف سلامة أم عيد. مين أم عيد؟ شكرا يا باسل, شكرا باسل ستون. أول خبر من الحج محمد بيقول بحسب المستشار القانوني لنقابة العمال في الناصرة وهبي بدارنا بيقول 45 ألف عامل هندي يغادرون إسرائيل, وإن شاء الله يعني توقع بعودة العمال الفلسطينيين بشكل تدريجي. إحنا عم نحكي عن 45 ألف عامل هندي. باي باي. رشدي بيقول مساء الخير للوالد والوالدة وأهالي حلحول, أهلا وسهلا بحلحول وأهلها. علي أبو مرخية بيقول مساكم من المطار إلى جزيرة سردينيا على إيطاليا 10 أيام, آخر عطلة وبنرجع للعمل. شو نحكي له بالله عليك لعلي أبو مرخية بالذات؟ شو نحكي له؟ انجوي, يلا بدنا نسكت, بس بنقول لك استمتع وعيش أجواء جميلة. الحلو في الموضوع اللي سكتني أنه عم بسمعنا وهو رايح يسافر, هو بالمطار, هذا الحلو في الموضوع. طب خدنا معك, باي باي. حسان الله يسعد مساكم, أهلا وسهلا. بأخبار اليوم رح نتابع بتفاصيل أكثر رفض إسرائيل لوثيقة 15 نقطة بشأن غزة.

0: بنفس الوقت نتنياهو بيقول لن تقام دولة فلسطينية ما دمت رئيسا للوزراء لا في غزة ولا في الضفة الغربية. هذا نتنياهو هو بيقول ما دمت رئيس للوزراء ما رح يكون لا في دولة بغزة ولا رح يكون دولة في الضفة الغربية. وإحنا بنقول إن شاء الله ما بتكون ولا عمرك بتكون رئيس للوزراء. بيجي رئيس وزراء إن شاء الله يكون يعني شو بدي أقول ألطف، ما في ألطف، بس إنه على الأقل على الأقل يضل في عنا أمل يصير في عنا دولة فلسطينية. طيب لكل طلاب الثانوية العامة وأهاليهم كما بنفس الوقت يسمعونا بالمقابلة التالية لأنها كثير مهمة لكل الطلاب اللي نجحوا بالثانوية العامة واللي رح ينجحوا إن شاء الله بعد ما يعملوا الامتحان اللي أثروا فيه بالفترة القادمة. جامعة فلسطين الأهلية أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل في للبكالوريوس وللماجستير بمعظم التخصصات، وفي دائما عند الجامعة يعني تخصصات جديدة أو يعني ما هو جديد بيتعلق بالتسجيل بالمنح بالتخصصات حتى المبنى حتى بمكونات الجامعة بحد ذاتها دائما في تجديد. لهيك حابين نعرف تفاصيل أكثر عن كل هذه الأمور من خلال أستاذ جريس أبو غنام مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والعامة. أستاذ جريس مساء الخير.
1: مساء الخير لك سمر وجميع المستمعين.
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الحمد لله تمام.
0: إذا احنا قلنا مبروك لكل اللي نجحوا بالثانوية العامة، فحابين نسمعها من الجامعة ومن خلال حضرتك لنعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع، فشو بتقول؟
1: شكرا لك لهذه المبادرة. جامعة فلسطين الأهلية تهنئ جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين وتتمنى لهم مستقبل مشرق والانتقال لحياة جامعية جميلة وسلسة. واسمح لي أيضا أن أهنئ طلبة جامعة فلسطين الأهلية خريجو الفوج 16 من طلبة الجامعة من برامج الدراسات العليا وبرامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام 2025-2026.
0: نعم ألف مبروك للتوجيه وللي تخرجوا من الجامعة، ما شاء الله دائما يعني بتتميزوا بالتخريج، تخريجكم حلو صراحة، أنا حضرت أكثر من تخريج فكان مميز. أستاذ جريس خلينا نبلش يعني بجديد الجامعة إذا بدك، لأن الطلاب دائما بيكونوا معنيين بأشياء جديدة تخصصات جديدة مبادرات جديدة وبسألوا دائما عن المنح إذا كانت بتوفرها هاي الجامعة. نحكي عن الموضوع بتفاصيل لو سمحت أكثر.
1: نعم، جامعة فلسطين الأهلية تخصصات جديدة ودرجات أكاديمية جديدة ومنح على البرامج ونظام مالي يسير لتسهيل حياة الطلبة. بداية باب التسجيل مفتوح للعام الأكاديمي 26-27 لجميع الدرجات الأكاديمية ابتداء من الدكتوراه والتي تضم 4 برامج دكتوراه في التمريض وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال تخصص التأمين وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى دكتوراه في الإبداع والابتكار التربوي. بخصوص درجة الماجستير هناك ما يقارب 18 برنامج ماجستير موزعة على مجموعة من الأقسام، منها قسم العلوم القانونية وهناك 4 برامج قانون مثل القانون العام، قانون الأعمال، و قانون تخصص الشريعة والقانون والقانون المدني. انتقالا إلى قسم العلوم الصحية، مجموعة حقيقة من التخصصات المميزة في قسم العلوم الصحية لدرجة الماجستير، منها تمريض العناية الحثيثة وتمريض حديثي الولادة، الإدارة الصحية، التصوير الطبي، العلاج الطبيعي والتغذية الطبية العلاجية. وهذا العام تم اعتماد تخصصين حديثات لدرجة الماجستير في قسم العلوم الصحية، التصوير الطبي والتغذية العلاجية. بالنسبة لقسم العلوم الاقتصادية والإدارية يوجد برامج متنوعة مثل ذكاء الأعمال، تخصص الريادة والأعمال، المحاسبة والتمويل، الاقتصاد الدولي، بالإضافة إلى تخصص مهم جدا لحاكي سوق العمل الحالي، الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وانتقالا إلى القسم الأخير في درجة الماجستير قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية والذي يضم 4 برامج، منها الإدارة التربوية، علم اللغة الإنجليزية، الخدمة الاجتماعية، والتربية الرقمية والتكنولوجيا التعليم. سريعا نعرج على درجة البكالوريوس وكليات البكالوريوس: كلية الحقوق، كلية العلوم الإنسانية والتربوية، كلية العلوم الإدارية والمالية، كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. وحقيقة يوجد مجموعة من البرامج الهندسية الحديثة والتي تحاكي سوق العمل، منها هندسة النظم الذكية، هندسة الهندسة المدنية وخدمات المباني، على سبيل المثال الأمن السبراني تخصص جديد، الذكاء الاصطناعي تخصص جديد. يوجد أيضا إضافة نوعية في كلية الهندسة: صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى كلية العلوم الطبية المساندة وتخصصاتها المميزة مثل التمريض والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية المخبرية والتغذية الطبية العلاجية، وأكثر وأكثر يعني من 18 برنامج في كلية المهن والعلوم التطبيقية ودرجة الدبلوم.
0: نعم، يعني الجامعة محتوى كامل من التخصصات، وبإمكان أي طالب أنه يختار الشيء اللي بيناسبه. دائما بيكون في الجامعة يوم متخصص لإرشاد ومساعدة الطلاب على اختيار التخصصات، مظبوط؟ هذا نعم. كمان متوفر في جامعة فلسطين الأهلية.
1: صحيح، هناك لجنة إرشاد خاصة تستقبل الطلبة يوميا الساعة 8 صباحا لترشدهم إلى تخصصاتهم وتستجيب وتجاوب على استفساراتهم بشكل مفصل. الطلبة، جزء من الطلبة يكون على حيرة من أمره في عملية التسجيل، ويعني نحن نراعي مجموعة من المحاور المهمة لتقديمها على الطالب، منها معدل التوجيهي، الفرع التوجيهي، سوق العمل وميول الطالب. فواجبنا نقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات والشرح والتفصيل حول التخصص للطالب ليكون اختياره دقيق، لأنه ما يختار اليوم هو يرسم ملامح مستقبله بعد التخرج.
0: يعني كل طالب على حدة ولا بشكل جماعات حتى نقدر نوصل مثلا أو نسأل هذا الطالب عن ميوله، عن اهتماماته ليختار التخصص المطلوب؟
1: هناك لجنة كاملة يستطيع الطالب على حدة الاستفسار والإجابة على استفساراته ومساعدته في تعبئة الطلب والحصول على القبول، وإذا لزم الأمر تعريفه على الكلية وزيارة الكلية اختارها.
0: والله حلو، ممتاز جدا. طيب كل طالب وأهله كمان بنفس الوقت أستاذ جريس بيهتموا لموضوع ما بعد التخصص رقم واحد، بتيجي موضوع المنحة. نحكي شوي عن المنح لأي التخصصات وقديش يعني ممكن تكون نسبة المنحة توصل لبعض التخصصات.
1: في البداية المنح تتراوح ما بين 20% إلى 100%.
0: والله 100% ممتاز، يعني بعض التخصصات حلو كتير.
1: للأوائل على المحافظات طبعاً نحن نعطيه 100% للأول على المحافظة العلمي والأدبي. على سبيل المثال أي طالب حاصل على معدل 90 فما فوق في الثانوية العامة له منحة مباشرة قدرها 20% تستمر معه طول فترة دراسته. هذا واحد.
0: نعم نعم.
1: إذا أخوة اثنين فيهم منحة، إذا حدا من ذوي الإعاقة حسب نسبة الإعاقة لهم منحة، إذا من الأبناء الشهداء من مجموعة من المنح الكبيرة. منح أخرى تتراوح ما بين 20-50% للتخصصات، عفوا، مثلا الدكتوراه في الإبداع والابتكار التربوي 30%، الدراسات العليا لدرجة الماجستير، التمريض 20%، الذكاء الاصطناعي 30%، اللغة الإنجليزية 20%، الإدارة التربوية 30%، التربية الرقمية 30%، الاقتصاد والتنمية والعديد العديد من البرامج. على درجة البكالوريوس على سبيل المثال، التربية الخاصة، التربية الأساسية، الخدمة الاجتماعية، التصوير الطبي، التغذية الطبية العلاجية، تكنولوجيا المعلومات، الهندسة، برامج الهندسة جميعها عليها منح ما بين 20-30% والعديد العديد. يعني أدعو الطلبة لزيارة الموقع الإلكتروني للاستفادة من موقعين. الموقع الأول هناك بوابة للتعرف على التخصصات والتعرف على المعدلات القبول. كيف يعني؟ يعني بيدخل الطالب بحط معدله، بحط الفرع، بعطيه شو التخصصات اللي بينقبل فيها
0: إلكترونيا وبشكل سهل وسريع. ممتاز. نعم.
1: وبعطيه جانب التخصص شيء يسمى هوية التخصص. هوية التخصص هي جميع المعلومات التي تخطر في بال الطالب الإجابة عليها، أو يعني خلينا نحكي حاولنا نغطي أكبر قدر ممكن من الاستفسارات. مثلا عدد الساعات، تقسيمها على الفصول، نبذة عن التخصص، إيش المسميات الوظيفية اللي ممكن يشتغل فيها الطالب، نعم. شو مواصفات الخريج، شو المعلومات اللي بحملها، شو العلم اللي بحمله بعد ما يتخرج، وبيبين في آيكون ثاني إنه هل عليه منحة أو ما عليهش منحة،
0: نعم.
1: وكما أيضا اللي هو إعلانات التسجيل، فيها روابط جميع إعلانات التسجيل، فيها روابط بتقود الطالب على الموقع الإلكتروني وبوفر له جميع المعلومات اللي إحنا ذكرناها.
0: نعم، يعني كل شيء سهل ومتاح خلينا نقول في الموقع الإلكتروني، أو حتى التواجد في نفس الجامعة بحرم الجامعة، في ناس ممكن يتعاملوا مع هذا الطالب بكل شيء بده إياه، وفي منح متوفرة. وهذه المنحة أستاذ جريس هي مش يعني لفصل أو لسنة، هي على مدار دراسته، مظبوط؟ لما بنقول 20% يعني على كل التخصص،
1: طالب على 20% أو 30% أو 50%،
0: نعم،
1: هي مستمرة معه على طول فترة دراسته.
0: نعم، حاليا من خلال يعني البدايات في التسجيل، الإقبال على أي شيء، إحنا دائما بهمنا متطلبات السوق والتخصصات الحديثة اللي عليها طلب، خلينا نقول الذكاء الاصطناعي، المحتوى وكل هاي الأمور، هل في إقبال عليها ولا لا؟
1: بدي أقدم نصيحة على الطلبة.
0: نعم،
1: أصبح الوصول إلى المعلومة أسهل من السابق، والاطلاع على المعلومات اللي تنشرها الجامعات في متاحة للجميع. فأنا هيك دعوة للطلاب أنهم يقرأوا، يتعرفوا، يزوروا الجامعات، يدخلوا على المعلومات اللي بتنشرها الجامعات، ويستفسروا ويسألوا، لأنه اختياره هو مسؤول عنه، وقراره مش راح يكون صدفة، لازم يقرر يعني عشان يضمن مستقبل أفضل له، ويعرف إيش التخصص الأكثر ملائمة له لميوله ولمعدله ولسوق العمل. التخصصات جميعا في جامعة فلسطين الأهلية تحاكي فرص عمل للمجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وعشان الناس تحكي كل الخريجين في بطالة، نعم مجتمعنا صغير، مؤسساتنا ما بتستوعب كل الخريجين، بس إحنا الفلسطينيين نحب ندرس. يعني مش حجة إنه إذا في بطالة إحنا ما ندرس، إحنا ما ندرس ونتعلم ونقدم للمجتمع، والتخصصات اللي موجودة تحاكي فرص العمل محليا وأقليميا ودوليا.
0: نعم نعم صحيح، هو مش كل طالب بتخرج لقى وظيفة، ولكن يعني في نجاحات، في إبداعات، في قصص نجاح كانت بدايتها من جامعة فلسطين الأهلية، واليوم يعني في إبداع وفي تفوق وفي نجاح بميدان العمل، فهذا يعتمد كمان ما بعد الدراسة وشخصية الطالب.
1: أنا بدي أطلب من الطلبة المقبلين على التسجيل في الجامعات،
0: نعم،
1: حتى طلاب الجامعات الموجودين على مقاعد الدراسة، الوظيفة مش بس الطموح الوحيد، يجب أن يكون الطالب ريادي، وإحنا في الجامعة يعني منحاول نزرع ثقافة الريادة في الطلبة اللي يتوجهوا في المستقبل لأعمالهم الخاصة والإبداع والابتكار والريادة في سوق العمل.
0: نعم، وفعلا جامعة فلسطين الأهلية بيتحول الإبداع إلى معرفة والمعرفة إلى أثر، وهذا مثل شعاركم مش صدفة، هذا قرارك أنت كطالب، شو بدك، ميولك، اهتماماتك، وبالتالي التخصص، وبالتالي شخصيتك بتحطها في هذا المجال وبتكون مميز فيما بعد. يعني شيء أخير حابب تقول فيه أستاذ جريس، لأنه يعني إحنا مهتمين لهذا الموضوع، وجامعة عريقة كجامعة فلسطين الأهلية، وإن شاء الله يكون اختيار الطالب المكان المناسب والتخصص المناسب.
1: بتمنى من جميع الطلبة زيارة الموقع الإلكتروني، الاطلاع على التخصصات، وزيارة الجامعة، وزيارة لجنة الإرشاد والاستفسار. وكمان مرة، الطالب عليه مسؤولية يسأل، يقرأ، يعرف، يختار صح، وقرار قراره ليرسم ملامح المستقبل الخاص فيه.
0: نعم.
1: يعني هاي نصيحتي للطلاب.
0: نعم، شكرا، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية أستاذ جريس أبو غنام، مساعد رئيس جامعة فلسطين الأهلية لشؤون العلاقات الدولية والعامة، وبالتوفيق لكل الطلبة، وبالتوفيق أيضا للجامعة، يعطيك ألف عافية. شكرا.
1: شكرا لك
0: وصل مساعد. أهلا وسهلا. سمعتوا يا طلاب، يا عزيزين، يا جميلين، يعني اختيارك قرارك، مش مفروض عليك، ما تقول والله بكرة والله أنا اضطريت أروح لهذا التخصص، والله أهلي جبروني، لما حدا بيجبر حدا، فأنت عندك شخصيتك، عندك ميولك، عندك اهتمامك، بتقدر تفكر مرة ومرتين، تزور أكثر من جامعة وتسأل عن التخصصات، تسأل عن متطلبات سوق العمل، وبالتالي لما تختار هذا قرارك خلص. ما في هلا في طلاب بغيروا بعد الفصل الأول من تخصص إلى آخر، بيكون أخذ المتطلبات مثلا بده يدرس شيء بلاقي إنه لا مش من اهتماماتي فبيحول. عرفت هو بيخسر شوي بس بيلحق حاله، بيلحق حاله في الوقت المناسب. يخسر كم من مادة، كم من ساعة، ولا يخسر 4 سنين دراسة أو 5، عرفت؟ بتصير، فعادي جدا. فبالتوفيق لكل الطلاب والطالبات، وإن شاء الله إن شاء الله مستقبل مزهر للجميع. نروح لفاصل مع القصراوي التجارية الصناعية وبنرجع منكمل حديث البلد.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: رجعنا احنا معاكم على الهواء مباشره بحديث البلد بالتعاون مع شركه القصر والتجاريه الصناعيه عالم من التسالي. حديث البلد مكمل معكم بالجزء الثاني. تحياتي للي موجودين معانا من البدايه واللي انضموا هلا، اهلا وسهلا فيكم جميعا. جلال أبو سلعوم مساء الخير، أهلا وسهلا. وتامر برضو مساء الخير. وأبو حسان أهلا وسهلا بتابعنا حاليا من الأردن، بمسي علينا، تحياتنا للأردن وأهلها. أبو حسان تقاطقة من الأردن بمسي عليكم. أنت أبو حسان من فلسطين ونازل على الأردن، ولا أنت أصلا عايش بالأردن؟ لأنه تقاطقة هم موجودين عنا بفلسطين، موجودين ببيت فجار تحديدا. فأنت من أهل بيت فجار ونازل تشم الهواء، ولا أنت أصلا من سكان الأردن؟ نفسك تشوف مين يا صالح؟ والله لو قلنا لك هلأ جاي عبالك هلأ تشوف حدا، بدك تشوف مين؟ ولا حدا خاطر بخطر لك؟ ولا حدا؟ مش مشتاق لحدا صالح ابدا.
1: لسه فاكرك مش نسيت لو بقاني لسه.
0: ابو عياده بيقول الى كل الاحبه: عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر، حبي لكم طبع من دون تكلف، والطبع في الانسان لا يتغير.

تحياتي من الأردن معتصم نهديك هاي الأغنية والله. دكتور معن من الأردن كمان منهديك هاي الأغنية أهلا وسهلا. دكتور معن بده أغنية لسعدون جابر. بكرة إعلان نتائج التوجيه الساعة 4 بالأردن ومطالبات بالفرح بدون إطلاق العيارات النارية وبدون تسكير الشوارع وخاصة في المواكب حفاظا على الأرواح. درهم وقاية خير من قنطار علاج. زي هذا اليوم أنا كنت بالأردن واحتفلنا ببنت أخي صراحة كانت من الأوائل بالتسعينات وإن شاء الله التوفيق كمان لأختها رغد. هي لين وأختها رغد برضو توجيه إن شاء الله بتكون كمان من فوق 95. زهرة وعليكم السلام بتقول فعلا سمر الغدار لا عنده ولا ذمة ولا ضمير وعامل حاله روميو زمانه فتش تليفونه بيكون مليون حد من البنات والنسوان. في مجال اسمع عمر العبدالله تحنى للأردنيين. طبعا الغدر مو بس غدر الزوجة أو غدر المرأة، في غدر الصديق والصديقة، غدر الزميل، غدر الجار، غدر الإنسان بشكل عام. ف أشكال وألوان عم بيبدعوا عم بيبتكروا يعني طريقة الغدر اليوم خاصة النصب والاحتيال. انسوا من الآخر. شوف الشعر لون شعمل بينا والله يا ثائر. صديقات نصابات وغدارات في منه الحكي ونشهد. شكرا يا علي بيقول لأنه هو بالمطار والطيارة بتعرفوا يعني 3 ساعات وما بده يزهق فعشان هيك عم بتابعنا. فإن شاء الله تكون مستمتع معنا. هل بقى الله يسعد مساك عزيزتي. علي بيقول لك الأغاني رهيبة. تحية للمايسترو الهندسة أبو أسامة. مساء الورد والفل والياسمين على الناس الحلوين وكلام حلو. ابتسامة وردة. ابحثوا عن تلك البدايات. لا تحرموا أنفسكم جمال المساء ومتعة الحياة. الله. أنا يا إخوان بهديكم ابتسامة لطيفة مع وردة حمراء، بس مش موجودة الحمراء، بس اعتبروها يعني وصلتكم إني هديتكم إياها. ابتسامة لطيفة مع وردة حمراء. هاي بروكلي عم بهديكم وردات نيابة عني. شكرا والله يا بروكلي.

0: صح يا معتصم، شكرا.
1: مرت من شارعنا سكتت كل،
0: يسعد قلبك يا بروكلي، شكرا جزيلا والله.

بالله عليكم، ما في أوقات الواحدة بتكبر بتصير أحلى وأحلى وبتنحكى لنا؟ والله أنا انحكت لي يا صالح، أقسم بالله إنه سمر والله كل ما بتكبري بتحلي، يعني إنه بس لمتى راح أضل أسمع هاي الجملة؟ لمتى؟ لا أختير أكتر ولا يعني ها قربت علامات الكبر تبين. ف يعني الحمد لله رب العالمين. شوفوا الجمال، جمال الروح وجمال القلب وجمال الداخل. والله كل ما كانت نيتكم صافية، قلبكم طيب، روحكم حلوة، كل ما انعكس عليكم على الخارج. هلأ بيسألوني سمر انت يعني كم عمرك؟ ما رح أحكي. طيب شو بتستخدمي يعني أشياء عناية بالبشرة وبالجمال وكل هاي الأمور؟ أبسط الأشياء من الكريمات ومن من من من اللهم الرياضة والغذاء الصحي ورحت البال.

0: التسات يعني على فكرة التسات مش بس البنات، كمان في شباب رجال تسات والله. يعني هلأ مش كل شيء في منه ذكر وأنثى، هلأ في أفعى وفي ثعبان مش كلهم تسات حيايا. ففي هذول النوعين، هذول بختير وبكير بيموتوا من القهر، حر من جوا وحر من برا، يعني عم يعني مولعين داخليا وخارجيا مع حرارة الجو، المكيودين مكيودين داخليا ومكيودين خارجيا من حرارة الجو. فهدول الأشخاص الله يكون بعونهم على حالهم، يعني هم مساكين لأقصى درجات المسكنة. يعني إحنا بنحزن عليكم هدول التسات صراحة. ليش يا سمر؟ لأنهم مركزين مع الآخرين وناسين حالهم ومهتمين بالآخرين ومهملين حالهم، فالله يكون بعونهم، مساكين والله بيحزنوا. ليش الأهمت؟
1: يلي تحب الجمال الحلوة حلو الروح
0: حلاوة روح.
1: في ناس جميلة قوي وعيشة حلاوة روح، وبإيه يفيد الجمال؟
0: والله بروكلي يمكن أنا سرقتها منك، يعني بخصوص المكيودين يمكن عادي، أنا كتير بسرق ستوريات.

رشدي فريحة بيقول أصعب سؤال للبنت قديش وزنك وقديش عمرك. آه الجنتلمان ابدا ما بيسال هيك اسئله، والبنات لما بيسالوا هيك اسئله لبعض هدول البنات المكيودات. ابو اسامه مساء الخير. يعني اتعاملي معي على انا كيف عم بتعامل معك او معك، يعني ما في داعي للاسئله الخاصه الشخصيه العائليه، ما في داعي لكم عمرك كم وزنك. يعني لو انا قلت لك او قلت لك شو بيأثر على علاقتنا مع بعض، يعني شو بيأثر؟ يعني اذا قلت لك انا عمري 20 يعني بتتعامل معي، واذا قلت لك عمري 40 بتبطل تتعامل معي، يعني ايش؟ واذا كان وزني 80 ولا كان وزني 60 شو بيفرق بالمعامله بين البشر؟ يعني منتعامل مع بعض من إنسان لإنسان بغض النظر. يعني زي ما أسألك شو دينك مثلا تقول لي عن ديانتك مختلفة عن ديانتي، بدي أبطل أتعامل معك. إذا أنت مثلا تتبع لحزب معين وأنا ضد هذا الحزب، يعني بدي أبطل أتعامل معك لأنه يعني أفكارك وميولك ومعتقداتك تختلف عني. أكيد لا، احنا بنتعامل مع الاشخاص كانسان بشر بين بعض، واذا ما بدكم تعاملوا مع الاشخاص اللي بيشبهوكم على الاقل.

طيب اليوم رفض رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو وثيقة النقاط 15 بإشارة إلى خريطة الانتقال إلى المرحلة الثانية في قطاع غزة اللي طرحها مين؟ مجلس السلام. ونتنياهو شدد على أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب من القطاع قبل ما وصفه بنزع حقيقي لسلاح حماس، وأنه رح يواصل عملياته في القطاع. وحكى هذا الكلام في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، أنه إسرائيل بترفض وثيقة النقاط 15 وأنه الجيش لن ينفذ أي انسحاب من قطاع غزة قبل نزاع حقيقي لسلاح حماس، وسيواصل إحباط تهديدات بحسب رأيه ضد يعني ضدهم كإسرائيليين. هذا آخر تعليق. وكان حكى برضو إنه ما رح يكون في يعني دولة لا بالضفة ولا بغزة مدام هو رئيس وزراء إسرائيل.

اليوم استولت قوات الاحتلال على منزل في بلدة عرابة جنوب جنين وحولته إلى ثكنة عسكرية، واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن هو حازم حماد في منطقة الرأس الشمالي شمال البلدة وأجبرته على مغادرته وحولته لثكنة عسكرية وبلغتهم بالعودة الساعة 7 المساء هذا اليوم.

طيب من أخبار اليوم أيضا، في اتفاق إيراني عماني مرتقب بشأن مضيق هرمز. بالتفاصيل بتقول تترقب الأوساط الدولية إعلان اتفاق محتمل بين إيران وسلطنة عمان بشأن استئناف الملاحة في مضيق هرمز وسط ضغوط أمريكية لإعادة تدفق النفط سريعا، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. بحسب ما تسرب من تفاصيل الاتفاق، إيران تسعى إلى ترتيبات تضمن لها مكاسب دولية طويلة الأمد، فيما ينص المقترح على اتفاق مؤقت لمدة 60 يوم، ريثما يتم التوصل إلى صيغة نهائية لتنظيم الملاحة في المضيق. العراق وزير خارجية بيأكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي عدم وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأشار لتبادل فقط الرسائل عبر الوسطاء. اليوم طلبت وزارة الدفاع الأمريكية من شركات الصناعات الدفاعية تسريع إنتاج الأسلحة والذخائر وزيادة وتيرة تسليمها في ظل تراجع مخزون الولايات المتحدة نتيجة الحرب المستمرة على إيران. يعني بيحتاجوا أسلحة في أسرع وقت ممكن خلال الفترة القادمة. إذن البنتاغون بيطالب بتسريع إنتاج الأسلحة لتعويض استنزاف الذخيرة.

برجع سموتريتش بيأكد قبل كم دقيقة لا يمكن البدء في أي مسار لإعمار غزة قبل تجريدها من سلاحها بشكل كامل. اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الصحفي أنس الشريف ورفاقه، كان صوت غزة ووجعها اللي وصلوا لي العالم. يعني سبحان الله، يعني صار له سنة، تخيل كأنه مبارح، الله يرحمه.

0: سحاب من الحرب ضد إيران حتى دون توقيع اتفاق رسمي واضعاً إعادة فتح مضيق هرمز شرط أساسي للخروج من المواجهة. هذا الكلام بحسب وول ستريت جورنال. بعد تسجيل إصابات بشرية بداء الكلب يا أخوان، نقابة البيطريين تحذر من خطورة داء الكلب السعار عقب ارتفاع أعداد الإصابات المؤكدة مخبريا بين الكلاب والقطط وبعض حيوانات العمل. دعت النقابة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من الحيوانات السائبة أو مجهولة المصدر، التوجه فورا إلى أقرب مركز صحي في حال تعرض للعض أو حتى للخدش. بتأكد أن المرض يكاد يكون قاتل حتما بعد ظهور الأعراض، فيما يمكن الوقاية منه عند تلقي العلاج اللازم سريعا بعد التعرض. الفيروس يا إخوان بينتقل عبر لعاب الحيوان المصاب، خصوصا من خلال العض أو الخدش أو وصول اللعاب إلى الجروح والأغشية المخاطية. الأعراض بتبلش بالحمى، بالصداع، بالألم، التنميل مكان الإصابة، خدران بصير، الواحد ببطل يحس بمكان الإصابة، بتتطور فيما بعد إلى اضطرابات عصبية سلوكية وصعوبة بالبلع والخوف من الماء. يعني المصاب إذا شاف مي قدامه بخاف من المي، يعني تخيلوا هاي الحالة لو عم توصل، يمكن شفناها في مسلسل من المسلسلات السورية زمن البرغوث، أعتقد أبو نجيب هو اللي انصاب بهذا الفيروس أو المرض الكلب. بصير فيما بعد تشنجات وشلل عند التعرض للعض أو الخدج، غسل مكان الإصابة فورا بشكل جيد بالماء الجاري والصابون والتوجه بشكل عاجل إلى مركز صحي. أهم شيء بالموضوع يا إخوان عند عضة أي كلب أو قطة هيك متشردة بتشوفوها إنه غير عن القطط، ممكن القطط يكون مصابين بداء الكلب، يعني بيكون كلب عضدها، وهم الكلاب بيعضوا كتير القطط صراحة، بيحاولوا يهجموا عليهم عند شعور بالجوع أو الإصابة بالمرض. فإذا شفتوا كمان قطة يعني متحولة إلى كلب أو شكلها متغير أو لعابها نازل أو مريضة، كمان ما تقتربوا منها وبلغوا عنها، أو وين بيكون في كلاب مصابين بلغوا دائرة الصحة أو الجهات المعنية. في حال انصبتوا بعضة أو خدش لو كان بسيط اغسلوه فورا، اتوجهوا إلى المستشفى. اللحظات الأولى مهمة جدا جدا، ممكن تبقيكم على قيد الحياة، وإذا تأخرتوا وقلتوا يلا شغلة بسيطة ممكن لا سمح الله تتطور الحالة وممكن تؤدي إلى الوفاة. طيب لهون وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من حديث البلد بالتعاون مع شركة القصرة والتجارية الصناعية. منشوفكم بكرة على خير وسلامة بإذن الله تعالى، بكرة الساعة 3. شكرا للقصرة والتجارية الصناعية، شكرا لصالح، شكرا لإيهاب، وتحياتي أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصرية، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد،
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد لا يقلد.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم، شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

السائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

هي الفريقة، مع انه قدرتي تتخطي حدودك وتحتلي قلبي تلتين دقيقة. طب شو الطريقة؟

0: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا. ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0-2-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: لعشاق الطعم الأصيل، مطعم ديفانو رجع، ورجع أقوى من قبل، بإدارة جديدة وروح جديدة وتجربة بتستناكم بكل حب. أشهى المأكولات، أجواء مميزة، وخدمة بتليق فيكم. إذا اشتقتوا للطعم اللي بتحبوه أو حابين تكتشفوا ديفانو بحلته الجديدة، الوقت صار مناسب. مطعم ديفانو فتح أبوابه من جديد وبانتظاركم لتكونوا أول الزبائن. ديفانو، بداية جديدة وطعم ما بينتسى. للحجز والاستفسار 275-7276، موبايل 0597-944-401. ديفانو، بيت لحم شارع القدس الخليل، بالقرب من قبة راحل. ديفانو.
3: بتوجيه أو بدون توجيه، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد

من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهنية عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015، بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811، الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أنتم تستمعون إلى الأولى في بيت

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

0: الموبايل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3

أنتم تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بتوجيهي أو بدون توجيهي، الفرصة اللي بتستناها إجت. سجل بدبلومك الآن واستفيد من خصم 15% للمتفوقين وأبناء الأسرى والشهداء. تعلن كلية المستقبل المهني عن بدء التسجيل بأكثر من 20 تخصص: إدارة أعمال، صحافة وإعلام، محاسبة، تربية طفل، سكرتارية طبية، سكرتارية قضائية، سكرتارية سياحية، صيانة أجهزة خلوية، صيانة حاسوب وإدارة شبكات، تمديدات كهربائية، كوافير ستاتي، كوافير رجالي، تصميم أزياء، خبيرة بشرة، إدارة فنادق، شيف، تكييف وتبريد، أمن وحماية المؤسسات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، جرافيك ديزاين. سارعوا بالتسجيل، المقاعد محدودة. للتسجيل والاستفسار من خلال رسائل الصفحة أو الاتصال على الأرقام التالية: رام الله وسط البلد، شارع النهضة، 02-296-7641، أو رام الله المنطقة الصناعية، عمارة الأرز، 02-290-3015. بيت لحم مقابل سلطة المياه، عمارة الأمل، 02-274-7811. الخليل، عين سارة مقابل إسعاد الطفولة، 02-225-2223. كلية المستقبل المهنية، يداً بيد نحو المستقبل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك، لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم، شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، تصعيد ميداني جديد في الجنوب اللبناني برغم استمرار المفاوضات في روما.
2: كنا قاعدين مثل ما بيقولوا بأمان الله، وفجأة بلشنا نسمع أصوات الضرب.
1: بعد يوم من الهدوء النسبي، هل ترتفع أمال الغزيين في تحسن أوضاعهم ميدانيا وإنسانيا؟
3: برهنش على الهدوء،
4: يعني عندي تفاؤل يعني والأمل في وجه الله.
1: العملية العسكرية الإسرائيلية في قلنديا شمالي القدس تضيق الخناق على مرضى المخيم.
5: بدك تشرط من منطقة لمنطقة سلطة عشان تعرف تأخذ واحد على المستشفى.
1: ارتفاع أسعار الخبز أزمة جديدة يعيشها المواطنون في غرب ليبيا.
6: يعني أصبح السعر الرغيف تقريبا ب 500 درهم.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ اللقاء من التصعيد الميداني الذي شهده الجنوب اللبناني أمس واليوم، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 8 أشخاص من جراء غارة إسرائيلية اليوم على بلدة برج الشمالي في الجنوب. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل 2 من عناصره وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان. وأوضحت مصادر صحفية إسرائيلية أن ذلك جاء نتيجة انفجار عبوة ناسفة أمس خلال عملية تمشيط للمنطقة بهدف تدمير البنية التحتية لحزب الله. تأتي هذه التطورات بينما تستمر اليوم المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية، والتي بدأت يوم الثلاثاء. المزيد مع مراسلة بي بي سي في بيروت كريم طرباي.
7: مفاوضات على وقع تصعيد إسرائيلي في جنوبي لبنان، هذا ما يختصر الجولة 7 من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة بشقيها العسكري والسياسي، والتي ضمت إلى الفريق اللبناني المفاوض خبيرا في القانون الدولي وخبيرا في ترسيم الحدود. إلا أن التطورات الميدانية طغت على المحادثات السياسية والتقنية، ففي الوقت الذي كان يفترض أن يبحث لبنان في قضايا متعددة من أبرزها المطالبة بالتزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ووقف التبشيرات والاتفاق على مزيد من المناطق التجريبية التي تفترض انسحابا إسرائيليا منها، صعد الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الجنوب اللبناني. فبعد مقتل شخص وإصابة 12 شخصا آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تبنين يوم الأربعاء، تحدثت الوكالة الوطنية للإعلام عن شن الجيش الإسرائيلي ما وصفته بالعدوان الواسع على قضاء صور فجر وصباح الخميس، مع غارات على بلدة البرج الشمالي وعلى بلدة المنصوري التي كان الجيش الإسرائيلي وجه إنذارا لسكانها بإخلائها يوم الأربعاء، وهي المرة الأولى التي عادت فيها تلك الإنذارات منذ نحو الشهرين. وأدت تلك الغارات إلى إصابة 8 أشخاص بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وجاء تصعيد الجيش الإسرائيلي بعد اتهام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار عقب مقتل جنديين من قواته في جنوب لبنان، دون أن تتضح ملابسات مقتلهما، فيما لم يتبنى حزب الله أي هجوم. جاء ذلك في وقت تكرر فيه دخول إسرائيليين إلى مناطق يحتلها الجيش الإسرائيلي في لبنان، مع إعلانه عن تسلل 15 إسرائيليا إلى لبنان يوم الأربعاء بعد إتلافهم السياج الحدودي في منطقة الغجر قبل أن يعيدهم الجيش الإسرائيلي. وكان نائب رئيس الحكومة اللبناني قد تحدث في منشور له الشهر الماضي عن دخول عدد من المنتمين إلى الجماعة الاستيطانية أوريت سافون إلى جنوبي لبنان للمرة الثانية، محذرا من أن الاستيطان في الضفة الغربية بعد احتلالها بدأ على يد غوش أمونيم، وكانت في أيامها الأولى مجموعة صغيرة واجهت بعض العوائق والعقبات.
1: كارين ترباي مراسلة بي بي سي في بيروت. هذا كما أعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوبي لبنان عن تسجيل إطلاق 113 مقذوفا من قبل الجيش الإسرائيلي أمس

0: الأربعاء، وهو أعلى عدد ترصده منذ 21 من يونيو حزيران الماضي. ومن بين بلدات الجنوب اللبنانية التي تعرضت اليوم لغارات جوية إسرائيلية هي برج الشمالي، بينما تلقى أمس أهل بلدة المنصوري في الجنوب أيضا إنذارات بالإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي. وعن هذه التطورات استمعنا لشهادات بعض من أهل البلدتين.
1: صراحة كانت ليلة كتير صعبة علينا، ترينا أنه ننزح للأسف، مش بس نحن كمان معظم أهل المنطقة. كنا قاعدين مثل ما بيقولوا بأمان الله، وفجأة بلشنا نسمع أصوات الضرب. أخواتي الصغار يعني دغري فيقناهم وفلينا. رجعنا يعني الصبح لهون، وما بعرف مثل ما بيقولوا نحن بالجنوب عايش ومش عايش. أساساً الأصوات نسمعها مستمرة تقريباً من وراء التفجيرات الإسرائيلية اللي عم بتصير كل يوم.
2: أنا من برج شمالي، بس يعني الشيء اللي صار مبارح منه شيء غريب. يعني بأي لحظة ممكن تنضرب بهيدي المناطق اللي أصلا مش مهددة، وأنا بعد ما رجعت على منطقتي لأنه بيتي أصلا مضرر كتير، ما بينسكن فيه، والوضع يعني بعده منه أمان.
3: وإجمالا نحن طلعنا على الضياع، يعني رغم انه احنا كنا عارفين انه الوضع منه مستقر هيك، بس انه الواحد يعني وين بده يبقى بالنهايه بايده وارضه. فطلعنا على الضيعة، على اكيد تفجيرات كذا، كل يوم في تفجيرات، هذا شيء لابد منه. هلا مش كثير عم يطلعوا على وسائل الاعلام، بس انه كل يوم في تفجيرات. لا امبارح لبعضوا انذار انه نخلي الضيعه كلها، ففلينا رجعنا وضلوا بالليل رجعوا ضربوا.
0: كانت هذه أصوات للبنانيين من بلدتي برج الشمالي والمنصوري جنوب البلاد. وكما أشرنا في مستهل الحلقة، تأتي هذه التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني بينما تتواصل في العاصمة الإيطالية الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإيطالي الذي وقع في يونيو حزيران الماضي. وفقا لمصادر في الرئاسة اللبنانية، توزعت المحادثات على ثلاثة مسارات رئيسية شملت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. لمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، يبدو بشكل جلي تصعيد عسكري في الجنوب اللبناني مرة أخرى من قبل الجيش الإسرائيلي بينما تأتي هذه الجولة من المفاوضات في روما. إلى أي مدى هي رسالة المفاوضين في العاصمة الإيطالية؟ أم أن هناك خطط إسرائيلية لاستعادة هذه العمليات العسكرية مرة أخرى في الجنوب اللبناني؟
4: مساء الخير. يعني بسبب انقطاع البث لفقرة معينة، فهمت من السؤال أن مفاوضات روما انتهت اليوم الخميس، والتصعيد العسكري الإسرائيلي متواصل بحجة عملية التفجير للغم في منطقة مجدل زون. إسرائيل شنت هجمات اليوم أيضا، تدعي أنها هاجمت بنى تحتية لحزب الله، وهناك 8 إصابات في الجنوب اللبناني. الجيش الإسرائيلي يريد المبرر بمواصلة عملية التواجد في جنوب لبنان، وبالتالي الجيش لا يريد الانسحاب، يريد ضمان أمن الحدود. دور الجيش اللبناني لا زال محدودا في الانتشار جنوبا وتولي المسؤولية بسبب التواجد الإسرائيلي. وأيضا يبدو أن ملف سلاح حزب الله هو الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة. إسرائيل تحاول أن تعتبر هذا شرط أساسي لأي تسوية أمنية دائمة، وقد تفشل المفاوضات في روما حسب التقديرات، لأن إسرائيل معنية بالبقاء دون الانسحاب إلا بعد نزع سلاح حزب الله، وهذه تمثل مشكلة جدية وحقيقية.
0: طيب سيد منير، ما تقول ربما يأتي في السياق رسالة للمفاوضين من الجانبين في روما، لكن هل هناك ما يتردد عن توسعة أو عودة العمليات العسكرية بشكل موسع في الجنوب اللبناني؟
4: يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد قرار إسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية، ولكن من خلال التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، التواجد الإسرائيلي والبقاء في النقاط الأمنية هو هدف إسرائيل في هذه المرحلة. وبالتالي حتى لو عادت المفاوضات وساد الهدوء والاتفاق، يبدو أنه من الصعب أن تخلي إسرائيل بعض الأهداف نظرا لحساسيتها وبشعار الحفاظ على أمن المستوطنين في البلدات الإسرائيلية الشمالية.
0: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس.
5: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع طهران يبدو أنها تسير على ما يرام دون الخوض في تفاصيل المناقشات. يأتي هذا بعد أن نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مصدر إيراني أن هناك اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان للمساعدة في إنهاء الحرب الدائرة منذ 5 أشهر بين طهران وواشنطن، من شأنه أن يمنح إيران التحكم في السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز. لتفاصيل أكثر نستمع للصحفية علا مسعودي من طهران.
6: بعكس ما أعلنه الرئيس الأمريكي عن إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني، تنفي طهران وجود أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها لم تنفي استلامها رسائل من الجانب الأمريكي عبر الوسطاء. وقد أشارت الخارجية الإيرانية أن هذه الرسائل تفيد بأن واشنطن مستعدة للعودة إلى الالتزامات، لكن حسب الإيرانيين اتخاذ أي قرار من هذا النوع يحتاج وقتا، مؤكدين بأن المباحثات الجارية مع عمان في الوقت الحالي والتوصل إلى اتفاق لا يعني تنفيذ البند الخامس من المذكرة السابقة مع الولايات المتحدة، كون إيران ترى بأن المرور الآمن للسفن من هذا المضيق يستوجب مراعاة خطوطها الحمراء كالإشراف على السفن التي تمر من المضيق وعدم تعيين مسارات مختلفة من قبل الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى. وقد أعلن المتحدث حدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن طهران ومسقط قد توصلتا إلى اتفاق حول مضيق هرمز، وهو أي هذا الاتفاق قيد الدراسة، لكن الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة لهذا الاتفاق. ولكن الحديث أيضا يجري عن تقدم ملموس قد أحرس في هذه التفاهمات رغم صعوبتها. وما رشح من تصريحات حول ذلك هو الاتفاق على ترتيبات ل فتح المضيق دون رسوم أو استحصال أجور خدمات لمدة 60 يوم فقط، لكن هذا التفاؤل مشوب بالحذر كون الإيرانيين يعتقدون بأن الضغوطات على الجانب العماني أو إطلاق التهديدات من قبل الولايات المتحدة قد يلعب الدور السلبي، وبالتالي يبقى الجميع بانتظار الإعلان عن الوصول إلى النتائج النهائية في هذه المباحثات.
0: الصحفية علا مسعودي من طهران. أفادت صحف إسرائيلية بأن وفدا من مجلس السلام في غزة عقد أمس جلسة إحاطة في واشنطن مع مستشاري الأمن القومي وكبار الموظفين الممثلين للقيادتين الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس لبحث مستجدات تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشامل. جاء ذلك بعد أيام من لقاء الممثل الأعلى للمجلس نيكولاي ملادينوف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي طلب فيه وقف إطلاق النار ل14 يوما داخل قطاع غزة من أجل إتمام خطة نزع سلاح الفصائل المسلحة. وكان القطاع قد شهد أمس وتيرة منخفضة من الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، فإلى أي مدى يعزز ذلك أمال أهل غزة في تحسين أوضاعهم الميدانية والإنسانية؟
7: برهنش على الهو الهدوء، لأنه إسرائيل قادرة في كل دقيقة يعني تخترع الهدوء. بعدين هذه يعني زي ما بقولها مش هدنة، هذا تقليص. يعني بالنسبة لليهود يعني ما فيش ضمانات لها، لا تقول للولايات المتحدة ولا تقول لأمريكا ولا تقول للدول العربية ولا غيره، ما حدش بلزم إسرائيل إنها توقف إطلاق النار. هاي لنا 3 سنين أكم هدنة مرقنا، وقديش اخترقت 1,000,000 مرة إسرائيل اخترقت حتى لقيت الآن بتخترق.
8: معي مرض الزئبة الحمراء اللي تحويلها طبعا برا بستنى فيها، فأنا يعني عندي تفاؤل يعني والأمل في وجه الله. يعني أنا بقول إن شاء الله يا رب، يعني هو إن شاء الله بصير حلول، وأنا متفائل إنه حيصير حلول، وإن شاء الله حتكون فتحة معبر، وإن شاء الله إني أطلع أسافر وأتعالج. يعني أنا عندي تفاؤل
9: صراحة، مش متفائل اللي قاعد بصير أو اللي إحنا فاهمينه إنه حاليا في انتخابات لليهود في شهر 10، فإحنا متوقعين الهدوء هذا مش هيوافقوا عليهم ما قبل 17 مش متوقعين انه حيصير هدوء. يعني هم كل هدفهم انه يوصل نتنياهو، يعني انه يوصل لشهر 10 ويوصل للانتخابات لحتى يكون الاشي في صالحهم. اما انه كهدنة وكوقف اطلاق نار، هو بشكل عام هو فيه هدوء، بس مش مطمنين لهذا الهدوء. الهدوء هذا بخوف.
10: انا بالناحيه متفائل المره هذه حيكون في تنفيذ، لكن حيكون كنوع من المماطلات كما تعودنا. العدو مش صادق يعني، وبيحاول دائما انه يماطل عشان يكسب وقت.
0: مواطنون من قطاع غزة، ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين من قوات الاحتياط بانفجار عبوة ناسفة في جنوبي لبنان، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن عن إصابة 8 مواطنين بجروح في غارات للجيش الإسرائيلي على بلدة برج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان. شاهدة عيان.
1: فجأة بلشنا نسمع أصوات الضرب، أخواتي الصغار يعني دغري فيقناهن وفلينا.
12: القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في مخيم قلنديا شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي، والهلال الأحمر الفلسطيني يعلن معالجة 10 مصابين، فيما أفاد نادي الأسير باعتقال عدد من السكان. شاهد عيان.
13: عند الحجة والإيش تعبان، عنده مشكلة في القلب ومش عارفين لا نطلع ولا ندخله، منع تجول كامل.
12: باكستان تعرب عن أملها في أن يسهم الاتفاق المرتقب بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط غياب تعليق أمريكي أو عماني على الأنباء المتداولة بشأن الاتفاق. وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر يتهمون إسرائيل بتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق في غزة.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: السعودية تعين اللواء الركن عبد الله الشهري قائدا لتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وتؤكد أن دولا أخرى تستكمل إجراءات الانضمام الرسمي لتعزيز أمن الملاحة وحماية الممرات البحرية. نادي ترابزون سبور التركي يعلن إقامة حفل تقديم للنجم المصري محمد صلاح وتوقيع عقده مساء اليوم الخميس بحضور جماهير الفريق. محمد صلاح.
14: أينما ذهبت أحاول دائما الفوز بشيء ما، وآمل أن تمكن من تحقيق إنجازات داخل الدوري وكذلك على المستوى الأوروبي أيضا.
12: نهاية الأخبار، أعدتها أمنة خليل وقرأتها مها الجمل.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
0: معنا في جولة اليوم الزميلة هند سليم من فريق البرنامج. أهلا بك هند.
15: أهلا بك وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: من أين ستبدأين هذه الجولة؟
15: من الضفة الغربية المحتلة، حيث انتشر فيديو لشباب يتطوعون لتوزيع الخبز على العائلات المحاصرة في مخيم قلنديا رغم اقتحام القوات الإسرائيلية. ظهر الشباب في الفيديو وهم يقومون بتعبئة الخبز في أكياس ووضعه في سيارة تمهيدا لتوزيعه. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
0: طبعا يأتي هذا مع استمرار العملية العسكرية في المخيم الواقع شمالي القدس، ولنا وقفة مع هذه التطورات بعد قليل، لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع؟
15: بالطبع أشاد رواد مواقع التواصل بهؤلاء الشباب سائلين الله أن يرزقهم بالخير والعافية، واعتبروا أن ما يفعلونه دليل على أن الخير لازال موجودا. في المقابل تساءل آخرون عن مدى قدرة هؤلاء الشباب على الوصول إلى العائلات المحاصرة في المخيم. كذلك قال أحد المعلقين الذي يبدو أنه من المحاصرين إنه مستعد لدفع ثمن الخبز إن تمكن هؤلاء الشباب من الوصول إليه.
0: أرى المحطة التالية هي تونس، فماذا لدينا هناك هند؟
15: انتشر فيديو للحريق الذي اندلع في جبل بمنطقة سيدي عبيد من معتمدية بو سالم. ظهرت النيران في الفيديو هي تلتهم النباتات، وكان هناك عدد من الفيديوهات لحرائق أخرى في تونس. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
16: الله أكبر.
0: يبدو أن الحريق كان ضخما لأن هناك وحدات من الحماية المدنية انتقلت إليه وحاولت السيطرة على الجزء الأكبر من الحريق، لكن كيف تفاعل أيضا جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع ذلك؟
15: بالطبع تمنى كثيرون السلامة لتونس وأهلها، وتساءل بعض المعلقين عن دور المسؤولين عن حراسة الغابات.
0: ماذا عن المحطة الأخيرة من أين؟
15: من العراق. تظاهر موظفو وزارة الكهرباء في بغداد للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة بسبب الأزمة المالية في البلاد. كذلك نظم موظفو عدة جامعات عراقية اعتصامات للمطالبة بتسليم الرواتب. كانت الاعتصامات في جامعات البصرة، كركوك، ديالة، واسط. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات لاعتصام موظفي الجامعات.
0: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع هند؟
15: قال عدد من مستخدمي وسائل التواصل إنه من المؤلم أن يستجدي الموظفون رواتبهم وحقوقهم، وذكر آخرون أن المشكلة ترجع إلى سوء الإدارة وليس نقص الموارد والأموال على حد وصفهم.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الجولة هند سليم.
15: شكرا جزيلا.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في مخيم قلندية شمالي القدس لليوم الثاني على التوالي، وسط انتشار تعزيزات عسكرية وإدخال جرافات إلى المخيم وإغلاق مداخله بحسب مصادر فلسطينية. للمزيد حول التطورات في المخيم تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. أهلا بك إيمان. إيمان، أنت اليوم بالفعل أمام المخيم قريبة منه.
16: هذا صحيح، وقد منعنا من قبل الجيش الإسرائيلي من الدخول إلى داخل المخيم الذي لا يزال يشهد على انتشار واسع لقوات الجيش الإسرائيلي الرازلة وانتشار قناصته على مختلف أسطح المباني والمنازل، إن كان داخل المخيم أم في المنطقة المحيطة به، بالإضافة كذلك إلى الآليات المدرعة والجرافات العسكرية التي عملت بالفعل على هدم عدد من المقاعد التجارية والتي يقدر أصحابها خسائرهم بنحو $90,000، وذلك بدعوى أن بنائها تم دون ترخيص. حتى يومنا هذا هذه العملية أسفرت عن إصابة 16 فلسطيني، إما بالضرب المبرح من قبل جنود الجيش الإسرائيلي أو بالرصاص الذي أطلقوه خلال هذه العملية المستمرة لليوم الثاني على التوالي، وتخللها كذلك هدم لأجزاء من منزل فلسطيني حوله الجيش.
0: وهناك نقطة أخرى إيمان،
16: بعد اعتقال أفراد العائلة إلى سكنة عسكرية للتحقيق الميداني.
0: برغم ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني حول تمكنه من إجلاء عدد من الحالات المرضية، لكن يبدو أن هناك صعوبة في خروج هذه يعني أصحاب هذه الأمراض أو الجرحى.
16: لا صحيح، يعني لو نحن نتحدث إليك الآن أستطيع مشاهدة عدد من الجبات العسكرية التي تغلق الطريق الرئيس المؤدي إلى مخيم قلندية للاجئين تحديدا من ضاحية كفر عقب باتجاه هذا المخيم، بالإضافة كذلك إلى يعني منع عملية الدخول والخروج من وإلى هذا المخيم، بالإضافة كذلك إلى اقتحام ومداهمة الجيش الإسرائيلي لعدد كبير من المباني والمنازل وشنه حملات اعتقال طالت حتى اللحظة أكثر من 60 فلسطيني وفق معطيات نادي الأسير، مع تأكيده على صعوبة إحصاء أعداد من يتم اعتقالهم من الفلسطينيين جلهم من النساء والأطفال، خاصة وأن هذه العمليات لا تزال مستمرة وتقابل بالتنديد من مختلف المستويات الشعبية والقانونية وكذلك الرسمية، تحديدا مؤسسة الرئاسة اعتبرت بأن استمرار هذه العملية يندرج ضمن نهج سياسي شامل ضد المخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية لطمس وجودهم وحقوقهم التاريخية المكفولة بموجب القوانين الدولية.
0: شكرا جزيلا لك إيمان عريقات، مراسلة بي بي سي في الضفة الغربية من أمام مخيم قلندية شمالي القدس. وقد تحدث سكان من المخيم عن مخاوفهم من اتساع العملية العسكرية الإسرائيلية وأن يطول أمدها، لا سيما وأن حركة السكان كما تابعتم أصبحت محدودة، ما انعكس على الحياة اليومية لا سيما فيما يتعلق بالحصول على المواد الغذائية، حيث واجه بعض المرضى داخل المخيم صعوبة في الخروج أو الوصول للمستشفيات لتلقي العلاج، كما نستمع لاثنين منهم.
17: الوالدة عمرها تقريبا 84 سنة، هي مريضة كلى، إلى 10 سنين بتغسل كلى، وطبعا مقعدة، هي ما بتقدر تتحرك، هي على كرسي متحرك، وصعوبة غسيل الكلى يعني معروفة إن صعب إن غسيل الكلى، وإحنا زادت الظروف اليوم في وضع مخيم كولندي اللي هي موجود فيه الاحتلال وحصرت المخيم. نحن بالتنسيق من الصبح مع الهلال الأحمر مشكورين اللي أجوا أخذوا الحجة ووصلوها لغسيل الكلى حتى تكون اليوم بالغسيل. طبعا هذا الأخذ وقت عبين ما نسقوا الهلال الأحمر مع الارتباط الفلسطيني. دوريات الاحتلال الموجودة في المخيم بتعيق دخول سيارات الإسعاف.
13: عند الحجة وليش تعبان، عنده مشكلة في القلب ومش عارفين لا نطلع ولا ندخله، منع تجول كامل. قاعدين بنحاول نشوف الشباب وين في مناطق فاضيه عشان نقدر نطلع فيها الجيش، يعني تعريف زي ما بيقولوها، يعني انت بدك تشرب من منطقه لمنطقه سلطه عشان تعرف تاخذ واحد على المستشفى. هو اصلا سوى كسره قبل المره وكبير في العمر لحد مش صغير. يعني
0: اثنان من سكان مخيم قلنديا شمالي القدس. بعد أزمة الكهرباء التي شهدها الغرب الليبي مؤخرا، ظهرت أزمة جديدة عنوانها ارتفاع أسعار الخبز في ظل تصاعد تكاليف الإنتاج وتراجع إمدادات الوقود والانقطاعات المتكررة للكهرباء. وقد استمعنا لبعض المواطنين من مدينة طرهونة غرب ليبيا عن هذه المعاناة.
18: والله بصراحة السعر رغيف الخبز بصراحة يعني السعر نشوف فيه سعر خيالي وسعر مبالغ فيه، يعني أصبح السعر الرغيف تقريبا ب 500 درهم. الأسر أصحاب الدخل المحدود يعني شبه استغنوا استغناء تام على رغيف الخبز، وقعدوا يتجهوا يعني لصناعة الرغيف في بيوتهم. أغلب الأسر أصحاب الدخل المحدود يعني ما يفطروش إلا في الفطور حاجة رئيسية إنهم هم خبز. يعني
19: تعتبر الخبز من المصادر الهامة للغذاء، وتقع في أعلى الهرم الغذائي عند الليبيين تحديدا، تكاد لا تخلو المائدة الليبية في 3 وجبات من مادة الخبز، وتعتبر من الأمن الغذائي مساس بها عند الليبيين، يعتبر أمر مرفوض. واليوم نرى تذبذب في أسعار المادة أو رغيف الخبز. اليوم تفاقم الوضع بعد انقطاع الكهرباء والأزمة اللي دخلت فيها البلاد في شهر يوليو تحديدا، واليوم الناس مش راضي على التسعير الجديدة، وصلت اليوم 500 درهم يعني ب50 قرش. ومش كل الليبيين راهوا بيوقفوا طوابير على المخابز، لأن حتى المخابز لا تتحرى الدقة والموضوعية في توزيع الخبز، يعني الكوشة تفتح وتحضر الخبزة وتقوم ببيع الثلثين للمحلات والثلث تصرف للمواطنين. أي مواطن تسأل اليوم يقول لك أني والله نشبح في طابور على الكوشة على المخبز، فالمواطن يقول لك أني نأخذها بأكثر من سعرها بشوية من المحل، لكن راهو يراهن المواطن على أن ارتفاع الأسعار مش هيستمر. إذا استمر ارتفاع الخبز إلى شهر آخر رأى الموضوع لا يحمد عقبها، الليبيين تحديدا توصل في الخبزة خط أحمر.
0: مواطنون من ترهون غرب ليبيا عن ارتفاع أسعار الخبز، وهذا مدير أحد المخابز يبرر أسباب الارتفاع.
20: بالنسبة لارتفاع أسعار الخبز، السبب الأول ارتفاع أسعار الدقيق، السبب الثاني عدم انتظام توريد الوقود الديزل للمخابز بشكل دوري لأسباب غير معلومة، وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر يعني مدة 6 ساعات 10 ساعات.
0: مدير أحد المخابز عن أسباب ارتفاع الخبز في ترهونة غرب ليبيا. وبه نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، على وعد بلقاء جديد يوم الأحد القادم، في انتظار متابعتكم لحلقاتنا أيضا عبر موقعنا bbc.com/arabic. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مها الجمل، في الإخراج لمي عبد الستار، وفي هندسة الصوت طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

تحبون الاستماع، أما نحن فنعشق الإبداع. راديو بيت لحم 2000، الأولى في بيت لحم.

0: عنا فريق العمل بإذاعة راديو بيت لحم 2000 منوجه أحلى تحية لكل مستمعينا.
1: لا خلاص خلاص.